0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والتونية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حدثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
2: شكرا دكتور عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد والنيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو لي أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة، إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين

0: وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايخ. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانم. تقول بعض المصادر خلال قرن وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانم وضموها إلى مملكة بورنو وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانم بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني وساهم في نشرها. وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانم ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانم بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانم من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
0: نعم هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانم موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانم وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانم. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء. وفي طريق الحج ممكن مملكة كانم بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه ويتألمون، عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثتنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة سيف بن زياد، انبسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كان، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى صاروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلال أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلال الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم، واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبو والتيدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ جاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبو ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التيدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قصت الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم مسكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتيدا والدزة، ومنهم أسحالين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين، وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا اختيارا يولي ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة فتحية يوسف. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ رحمة. أهلا وسهلا حاجة حواء. أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
4: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتحية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة العيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، ما نهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى أن العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس لسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم. واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قص لهم أي شيء، متأسف ما قادر يسدد لهم شيء وما قادر يوفر لهم ومشيدة.
2: صحيح.
3: فشيدة موجود بكثرة. بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم، في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه جارة. عنده جارة، يعني صراحة في تكاتف بيناتنا نوعا ما، وده شيء بميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني زيد جدا بميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا نحن كتشاديين. فأتمنى إنه الجانب ده يعني يكثر من الناس ويفكروا بشكل أوسع.
2: جميل.
3: لما يكون إنت عندك استطاعة كفاية ده حتى تقدر تشتري لهم خروف تنطيهم ليه.
2: فعلا يعني الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير. أيوة. يعني
3: ما تتخيل فرحة العيال حيكونوا قدر شنو. فأتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزعوا أضاحي كثيرة، ده ما ناس معينين يشولوها يستحوذوا عليها، وفي بعض منها حتى تباع في السوق. يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل تباع، دي من حق الناس
2: المسكين الفقير والمحتاج.
3: الفقير والمحتاج ده هي أيام بس وتعدي، وحتى لو إنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي. فالأفضل إنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول، هم كلوا يعيدوا زيهم وزينا. أتمنى إنه كل الناس يعني يفكروا بيناتهم، يدعموا بيناتهم، وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لأقل شيء إن هم يفرحوا بيه، خاصة الأطفال. يعني
4: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضعيف، تقدر إنه تقيف معه وتساعده، ودي فرحة يعني
3: فرحة الجميع.
2: هو فعلا، وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة. يعني ما إنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف، فالكلام ده عيد. طيب أستاذة فتحية، وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
3: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا نحن كمجتمع تشادي، دائما نفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع من ناحية، مثلا إن زي ما بيقولوا تهادوا تحابوا. فإنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة إنت بتعرفها، لو عندك جارك، لو عندك أي إنسان بتعرف إمكانياته ما تسمح، إنت تصور قدر شنو الفرحة حقيقة بتكون موجودة إنت لما تنطيك. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا، نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرفوا كيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكثر، فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالته المادية كويسة، لكن جيرانه دول أصلا ما بعرفهم، ما قاعد بجيف عليهم، ما قاعد بجيهم ولا قاعد بزورهم. في موجود بكثرة
4: الجيران،
3: ما قاعد يتفقد، وهو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد.
2: ممكن يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي بالجيران باليسار.
3: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس اللي عندهم فلوس، والله ما في يعني أجر أعظم من إنك إنت تفرح إنسان، ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان.
2: قضاء حوائج الناس،
3: قضاء حوائج الناس وأشياء بسيطة. أحيانا إنت اتخيل يعني حتى لو ما قدر وديت لهم خروف، لو قسمتهم ألف ألف، لو ألفين ألفين، تفرح معاهم ويعني يشكروه ويتبوا لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنه هم يسووا الأشياء دي حتى في الأيام العادية ده مرات عادي، لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء دي. أشياء الجميلة، الهدايا مثلا، التواصل، صلة الرحم، الحاجات دي كلها مفترض إنها تظهر. وفي الأسر ذات عندنا أوين أرامل مثلا، إنت تلقوا مرض فلان دي زوجها مات، مما تمام شو تزورتوها ما ودوتوا لها هدية، مرض أخوك، مرض ولد عمك، مرض صاحبك، مرض شخص تعرفه، أو مرض جارك توفى أصلا ما فيه. فأتمنى إنه العيد ده يبقى لنا فرصة لأن نحن يعني نجدد التكاتف بيناتنا، نجدد المحبة بيناتنا، أيوة صلة الأرحام دي بس. والمناسبة تجي من كلمة أصلا في السنة بتجي مرة. فأتمنى إنه دي بس تكون لنا فرصة إنه نحن نكونوا يعني نفرح كلنا الفرحة دي نتقاسموها.
5: لا لا صحيح.
3: بأبسط الأشياء.
5: بعض الأحيان واحد كان مشيت البيت زور أهلك يقول لك إيد لإيد.
3: والله.
5: يعني أنت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من الإيد ده بس ما جيتنا.
3: والله.
5: فشفت يا دلة ده الكلام الصحيح، فهو دائما فرصة أنت العيد دي بتفتح الفرص أمام الآخرين حتى نتزاور بعضنا البعض، وهو زيارة عن القريب أو زيارة نصرة الأرحام يعني يدخل في دين الإسلامي. ما تنسى
3: بالطبع بالطبع أكيد
4: في صلة الرحم،
3: وفي شيء واحد
4: صلاة والسلام
3: الله
4: بالرحم.
3: مجتمعنا التادي ده مجتمع متعفف، ناس عشمانين في نفسهم جدا، تلقى واحد رقم الحاجة ومحتاج ما يالد الشيء ما عنده، لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه هو داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع يقول لي يا لا ما تمشي ممكن ما يمشي،
5: أنا والله ماني
3: حكم الحاجة ترى. فإنت ما تنتظر الزول ده يسألك، ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو إنت تكون محتاج ده كان إنت ما فكرت أجيب ليه ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تالي، مجتمع متعفف أشمان في نفسه، رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا في كثير من أحيان ترى. فما تنتظر إنت نادم ده هو محتاج تشيفة تعرفه من شكله، من لبسه، من تصرفاته، من بيت القاعد فوق،
4: من الحالة حقك.
3: فما تنتظر إنه هو اللي تتوقع منه إنه ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى إنت تنطي، وما يبقى حلو ذاته
4: ما ممكن
3: أصلاً أطي ما تبقى حلو حالات دي إنت تنطي بدون ما
4: بمفاجأة وأجر كبير إن الله
5: ولا حلو
3: ما حلو وما بيسأل والله ناس هنا شوية يعني تلقى نادم كده بمشي بسأل ده شيء
5: فنتمنوا فرصة انت العيد دي ان شاء الله بدو الناس كلها تقدم الخير للغير، وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجين يعني.
3: يا رب.
4: والناس للناس رحمة زي ما قالوا، الرحمة هي ما كلام فقط يعني، بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية، كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة زي ما حسي شوية قلتك، فرح جارة أو أخوه أو صديقة خاصة خلال فترة العيد؟ شكرا.
5: وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلت يعني.
3: شكرا لكم على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تئم الناس كلهم، تلقوا المواشي أسعى حاليا بقت غالية، تقول أشياء كلها بقت غالية، حتى الموظف تلقى بشكي، والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بشكوا لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحد 50.
5: والكلام ده زمان 3 سنين
3: زمان مادة وأسا بقى حقيقة يعني سبحان الله.
5: 30 ريال غرامة.
3: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بس ما بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاتك ما لاقي ضحية نوديها أنا، كيف نفكر في أخوي؟ فهو يعني ما مطلوب مني لأن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوده. أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان كيمان للجيران تقسمهم، بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح به.
5: أو وضع عليه حسب قدرتك.
3: الله يرضى عليك. الصباح أصبح دناتي زولك بعيد منك وشيء كتعرفه مثلا عشمان فوق وقول شنو كم ما قدر ودد لي شيء، كلمة طيبة اتصل فوق عيت لي يعرف إنه في زول فكرة اتصل فوق عيت لي. إذا كان في صغير يتيم إن شاء الله الحلاوة الساكت حقت البكيت دي شلتها وديتها ده يعني الصدقة ما إلا بكترتها
5: بكم كبير
3: بكم كبير، حتى لو شيء كله المهم الزول ده يعرف كيف تفكرته ومشيت لي وقف فوق وسلمت وبارك لي العيد ده كله بيكفي. صحيح الظروف أصلا صعبة وعامة للناس كله، أسا نحن ذات السحرين دي أنا ديها اليوم خروفي ما شلتها وقاعد نفكر ذات الموضوع عن 30-40 ده.
4: طيب فتحية، الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحة بقى خالي شديد، زمان سنة الفاتت والقبلها فاتت شوية أحسن، خروف تشيفي ما شاء الله كده ومن 30 ألف وفوق، بالرغم من إنه العيد الحسي قاعدين هو إيد الضحية، الواحد بضحي بالخروف.
3: والله جاوة من الصعب جدا أسا حاليا بشغل ذكرها في راسنا مرة واحد فواحد من الزملاء قبل بحجي قال له سنة دي إلا قال نضبها جدا ومشكلة كبيرة صراحة.
5: لولا الشر أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا عادي جدا الواحد دجاج، لكن الدجاج كمان بس الشر ما عمر
3: بيه.
5: طيب أستاذة فتحية بصفتك إعلامية، شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
3: طبعا طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات اللي احنا كمجتمع إسلامي، ومناسبة يعني بتخلينا احنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف. فأتمنى انه كل المجتمع التشادي هو ما محتاج وصية زي ما قبل شوية قلت، مجتمع حنون، مجتمع عطوف، مجتمع
5: معطاء.
3: ايوه والله مجتمع معطاء اكتر من اي مجتمع انا عرفته وشفته وعشت معايا. فأتمنى انه الايام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم، لان في كثير ناس يعني محتاجين طبطبة، محتاجين نادي يمثلهم يدهم، محتاجين كلمة طيبة، محتاجين عطف اكتر، محتاجين اي شيء انت تمد لهم، محتاجين اي انسان يحسوا انه هم منطيهم اهمية.
5: نعم.
3: ان شاء الله حتى لو بكلمة طيبة.
5: نعم.
3: فاتمنى انه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور اخوه يقول انا بايديني ساكت ما نمشي. والله افضل تمشي بايدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا افضل بألف مرة انك انت ما تفكر وما تمشي ليه.
5: بالمناسبة الايتان الاطفال المبارك بيختلف من ايتان الفطر المبارك. ما لا الناس هسه حاليا كثير الناس بيقول لك شنو يا اخي انت انت ما انا لهم بسوا.
3: بالفعل فيها ناس عندهم امكانيات حتى في عيد الاضحى المبارك بيشتروا لهم ملابس لعيالهم وبيشتروا اللحم كل ما لمهم ما فارق معاهم، لكن في ناس بيضموا ملابسهم حقات عيد الفطر دول وبعيدوهم في عيد الاضحى، لانه كثير من المجتمع التشادي احيانا انت ما عيالك وحدتهم، مرات عيال اخوك كل انت متكفل بيهم، عيال اختك مرات تكون حالتها ضعيفه او ما فيها او ما كثير من حاجه زي دي. مرات حتى كثير من الناس انت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف او شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6 7 نادم ده كلك مسؤول منهم. فما ممكن واصل الخروف البيت 30 ده يجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم
4: خروف.
3: اتمنى ان الناس كلها ينظروا للاشياء دي. في بعض النسوان ده بارك الله فوقكم بيسدوا الاشير وبصبروا بالشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان، لكن في بعض منهم ده تقول انا ما لماني فلان يجاب له انا كل يجيب له. فاتمنى ان النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال. الراجل ده تلقى واقف في الحراره 24 ساعه التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمه العز ذاته كيف تمه. فاتمنى انه في الايام دي تخفف عن هي تسوي لي الشيء ده هين ولا يا اللي قدر اللي لقيته بس خلاص جيبه لنا عشان ما يحس بذنب او يحس بثقل او يحس انه هو مقصر. الراجل لما يحس انه هو مقصر ده شيء صعب جدا
5: صراحه والله. صح بيحس بيكون بضيق وانت تمشي بيتك وتحس انه انت مقصر من اولادك وكله الكلام ده صعب شويه
3: جدا جدا.
4: صح نعم استاذه فتحيه، اجمل ما في ايام العيد الاضحى هو المحبه والتسامح وصله الرحم. استاذه فتحيه البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الايد وبنسوا صله الاقارب وجيران والمحتاجين مساعده المحتاجين، فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للايد؟
3: بالفعل فيها ناس وحدين ده يعني انت عندك فايض لدرجه انك انت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات اصلا ما لها داعي. الحاجات دي لو انت جيت مع نفسك فكر ده اولى بها انك انت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الاخرين بدل تجيب لك مثلا حاجات زياده وشنو فلوس توفرها افرح بها الناس تكسب بها اجر في نفس الوقت الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقه كمان في نفس الوقت. فاتمنى الناس ما يكونوا يعني انانيين نوعا ما. والشيء ده انت صحيح فرحان بيه وكل شيء، لكن للنادم الثاني ده بيحطم معنوياتك بيحطم معنوياتك نفسيا. فالانسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان، لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الاخرين او ما على حساب انك انت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
5: وفي الحقيقه ذات الخير يعني يبدا من البيت ثم يصل الى كل محتاج
3: أكيد
5: حولنا يعني. ونحن اذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام نقوله شنو كلمتك الاخيره للمستمعين؟
3: نقدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الاعلام ونما كل الزملاء في الراديو في التلفزيون المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون، مقدمه طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته للارامل للايتام لابهات للامهات لأسرة الكريمه ايضا خاصه للوالد الله يطول في عمره ان شاء الله. وان شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحه والعافيه.
4: امين يا رب العالمين. وكل عام وكل الامه الاسلاميه وامه التشاديه بالف خير وكل الامال الاذاعه الوطنيه وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات القاعدين بخدمه في الساحه الوطنيه نقول لكم كل عام وانتم بالف خير حتى القاعدين في الاقاليم ما نسيناكم. تحياتنا لكم وعيد مبارك.
3: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. وزي ما قلت قبل ده هم ما محتاجين وصيه، هم بس محتاجين تذكير انه العطاء من اهم الاشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا. لو عندك شيء تقدر تنطيه انطي، لو ما عندك شيء حتى لو بكلمه طيبه لجارك لاخوك لصديقك ما تخلي. واتمنى انه ينعاد عليكم بالصحه والعافيه.
4: شكرا جزيلا لك استاذه فتحيه وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. وكل عام وأنتم بخير، عاده الله علينا وعليكم بالرحمة والخير والسلام.
5: وكالمعتاد هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن عظم رحمة وحج حواء حبيب عم،
4: وسجلها لكم المهندس أوميل ميدامجي، وأخرجها لكم عبد الله توش.
5: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، تقبلوا منا أطيب التحايا ودمتم بخير.
4: نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتهية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن في أول يوم عيد الأضحى المبارك والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد كعادته كلما جاء عيد الأضحى المبارك يقدم برامج دينية للسادة المستمعون والمستمعات معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمفتي العام لجمهورية تشاد ومعنا القاري أحمد محمد طاهر فأولا نبدأ بالقرآن الكريم مع القاري أحمد محمد طاهر فليتفضل.

0: الرفيق. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وإحسانا. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ أحمد النور محمد الهلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير. سماحة الشيخ، نحن اليوم في أول يوم عيد الأضحى المبارك، ماذا يفعل الإنسان في صبيحة عيد الأضحى المبارك؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عيد الأضحى المبارك هو ثاني العيدين، العيد الأول هو عيد الفطر اللي هو نسميه عيد الفطر المبارك أو عيد اللي بيجي بعد رمضان مباشرة. العيد الثاني هو عيد الأضحى، عيد الضحية. الضحية سمي بذلك لأن الناس يضحون فيه. هذا العيد أحكامه تارة تختلف من أحكام عيد الفطر المبارك وتارة تلتقي مع أحكام عيد الفطر المبارك. الواجب على المسلم أن يفعله في ليلة العيد أن يكون متأهبا لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك بعد طلوع الشمس، بعد أن يذهب إلى ساحة المصلى يكون متأهب من الليل. ومعنى أن يكون متأهب معناته يتجهز في الليل، كي هو نيته وقصده يتقرب إلى الله تعالى بشعائر هذا اليوم المبارك. فيشرع في ذكر الله تعالى من الليل، يذكر الله. قالوا يندب للإنسان أن يقضي ليله بقدر استطاعته أن يذكر الله سبحانه وتعالى، يتقرب إليه بأنواع الذكر، بتلاوة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عيد الأضحى المبارك كما في ليل عيد الفطر المبارك. هكذا إذا أصبح الإنسان، علمنا في عيد الفطر المبارك الإنسان بعد أن يهيئ نفسه، بعد أن يغتسل يلبرت، يعني يلبرت البرود المعروف ده بموية ساكت مندوب له يتبرد، معناته يمشي يغتسل يتنظف وبعد ذاك يستعد للمشي إلى المسجد. في عيد رمضان أو في عيد الفطر المبارك الإنسان بيفطر حتى ممشي، معناه يأخذ له أكلة أو أكلتين، وقال الأفضل أن يكون تمر زي ما تقدم قلناه في عيد الفطر المبارك. لكن بالنسبة لعيد الضحية ده الإنسان ما يأكل ولا يشرب، بمعنى يصوم صيام محدود بساعات أو بزمن محدود إلى ما بعد الصلاة، ما يأكل، ما واجب لا، لكن قالوا السنة هكذا أو المندوب هكذا، ينبغي الإنسان أن لا يأكل ولا يشرب، بمعنى يصوم. وده حتى عامة الناس بعرفه في عيد الضحية ده، ما يأكل لا تمر ولا يشرب ألمي لحد يتجهز ويلبس الثياب الجديدة إذا كان عنده، بعد ما اغتسل والبرد زي ما قلنا يشيل الثياب الخلقان الجديدة المطلوب الجديد، وإن لم يكن أبيض، سواء كان أخضر أحمر أسود أبيض، والأحسن هو البياض، لكن المقصود في العيد أن يكون جديد. حتى زمان بيقول العيد لمن لبس الجديد، فالإنسان يلبس الثياب الجديدة تشيل له خلق جديد، ولو ما سمع شريط كله ما دام جديد قالت أنت حصلت المندوب. إذا كان ما عندك كان ألبس القديم كله أمشي، بعد لبس تشيل لك ريحة تتريح، تروش لك طيب كده، انت ماشي في مجتمع، ماشي في ناس، تختلط مع ناس حتى لا تخرج منك رائحة كريهة. ولذلك إنسان يأخذ الطيب بعد أن طلعت الشمس. إذا كان المكان بعيد، المكان الماشي بيصلي فوق ده بعيد، هذا يقوم يبدأ المشي ولو قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر الإنسان يبدأ السير. لأن مرات إذا كان قلت الشمس تطلع لي في البيت، الحرارة تطلع لي في البيت، حتى بعد ذاك أنا نمشي أصلي مع الناس، ممكن المكان ده بعيد والمسافة بعيدة وأنت ما عندك دابة. حتى لو عندك دابة قالوا الأفضل إنسان يمشي على رجليه، تمشي برجلينك أحسن من تركب، لكن لو ركب دابة عربة موتو أو دابة عادية لا بأس ولا حرج. فالمكان إذا كان بعيد الإنسان يبدر، يقوم بدري شوية بقدر ما يدرك الصلاة مع الناس. بعد أن يخرج من البيت هذا الإنسان يكون خاشع ويكون خادع ويكون معظم لله رب العالمين، يراعي عظمة الله، هكذا يكون في قلبه، يكون في بدنه، يعني يظهر الخشوع والخضوع لله رب العالمين. في أثناء سيره يكبر، هذه كلها أحكام مشتركة بين عيد الفطر وعيد الأضحى. الإنسان يكبر، يعني في أثناء ماشي ده ما يمشي وهو ساكت، لا يكبر، معناته يشرع في التكبير، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبر تكبرتين وفي الأخيرة يقول ولله الحمد. هكذا يستمر في المشي ويكبر بقدر استطاعته، ممكن يأخذ راحة وهكذا وهكذا إلى أن يصل إلى المصلى. فإذا وصل إلى المصلى، هو المصلى ده عندنا في المدن هنا الناس يصلون في المساجد، وفي القرى الناس يصلون في الساحات، يصلوا في النقع برا. الإنسان كان مشى لقى الناس في النقع برا، ما في تحية، ما في صلاة قبل صلاة العيد، ما في، بس مما شئت أنت تجلس وتواصل في التكبير، ما تخلي التكبير، تواصل في التكبير، تواصل في التكبير، وهكذا إلى أن يأتي الإمام. إذا كان في المسجد كما في حال المدن الكبيرة والعاصمة مثلا، أنه يصلون في داخل المسجد، فإذا دخل الإنسان ووصل إلى المسجد لابد أن يصلي تحية المسجد، ما هي الصلاة قبل صلاة العيد، لا، تحية المسجد. الإنسان هكذا يستمر في التكبير، يستمر في التكبير، يستمر في التكبير، يستمر في التكبير، إلى أن يأتي الإمام. فإذا جاء الإمام ورآه الناس ودخل، الناس يقومون ويستوون للصلاة ويكبر الإمام ويكبرون بتكبيره، وهكذا يصلي، وإلى أن يستمع الخطبة. وهنا في شيء مهم جدا، كثير من الناس ما بيضعوا اهتمام للخطبة يوم العيد، بمجرد ما الإمام فرغ من الصلاة انتهى كمل صلاة، ده الناس طوال بيجروا بيمشي بيوتهم وبيمشي بيضبح ضحيتهم وخلاص، طوال بيأكلوا وبيشربوا وبيقودوا. أي إنسان ضبح الضحية قبل الإمام ما يكمل صلاة وخطبة ويضبح ضحيته، أي إنسان كان ضبح ده خلاص ضحيته اليوم ده باظت، ما عنده ضحية ولا عنده فك أجر ولا هي تسمى ضحية ذات. ده مثل إنسان ما شبع له لحم من السوق وجابه وقدم لأولاده وأعطاه لهم هدية بس، ما عنده أي أجر. ولذلك مهم جدا للناس الصلاة يا أخواننا، هي مقصودة لذاتها نعم، ولكن المهم في ذلك اليوم هو الخطبة التي يخطبها الإمام. الإمام طبعا يوجه الناس في تلك الخطبة، يوجههم بأمور كثيرة جدا، وهذا ما يجب أن نتعرض له. يأمرهم بتقوى الله تعالى، لأن كثير من الناس في ذلك اليوم يرتكبون المناكر، يرتكبون المخالفات، بدل أن يتقربوا إلى الله تعالى. وفعلا يوم العيد هو من أفضل الأيام ومن أفضل أيام القربات إلى الله تعالى. إذا كان العاقل، الإنسان العاقل، انتهز الفرصة وتوجه إلى الله تعالى بقلب سليم، قلب منكسر متواضع خاضع، سينال من الأجر ما لا ينال في سائر الأيام الأخرى. لذلك الإمام بيخطب الناس، يقول لهم اتقوا الله، يقول لهم خافوا الله، لا ترتكبوا المناكر، هذا اليوم يوم قربة، هذا اليوم يوم أجر، هذا اليوم يوم سباب، هذا اليوم عظيم، هذا اليوم يوم شعيرة من شعائر الإسلام. ينبغي الإنسان أن لا يضيعه في أمور أخرى تبعده عن الله تعالى، لا، دائما ينتهز هذه الفرصة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام العيد، هذه الأيام أيام ذكر. كان الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا أبو هريرة وجماعة، كانوا يخرجون من بيوتهم إلى الأسواق، الناس مشغولون بالبيع والشراء، كانوا يخرجون إلى السوق، بمشي السوق، فإذا دخل السوق الناس غافلون فيذكرونهم بالتكبير، كانوا يكبرون بصوت عالي في يوم عيد الأضحى، يكبرون الله أكبر الله أكبر، فإذا سمع الناس تكبيرهم كبروا بتكبيرهم. إذن هو يوم موسم قد لا يمر على الإنسان بعد هذا اليوم، قد يموت الإنسان قبل أن يأتي هذا اليوم من أيام عيد الأضحى. إذن هو موسم من مواسم الخير، هو يوم من أيام اليمن والبركة، فينبغي للناس أن يستمعوا لخطبة الإمام، وينبغي للإمام كمان أن يوجه الناس فيما يخص عباداتهم، فيما يخص أولادهم، فيما يخص الفقراء والمساكين، ماذا يتعاملون مع الناس، كيف يحسنون على الفقراء والمساكين. في ذلك اليوم ينبغي لكل إنسان أعطاه الله تعالى مالا تفضل عليه بنعمة، ينبغي أن يتفضل على الفقراء والمساكين والأرامل، أن يتقرب إلى الله تعالى بإدخال السرور في نفوس هؤلاء. فكثير من الناس لا يبالون بالخطبة، مع أن الخطبة هي العمود الفقري لصلاة العيد، هي المقصودة لذاتها، لأن فيها توجيه. الصلاة دي ما خلاص أنت بتكبر مع الإمام وبتصلي، يقرأ ويركع إلى أن يقول السلام عليكم، لكن هنا يوجهك ماذا تفعل في هذا اليوم، كيف تتعامل في يومك هذا، هل تذهب إلى المناكر، تذهب إلى الألعاب، أم ماذا تصنع. إذن ينبغي للناس بعد أن يسلم الإمام يقول السلام عليكم، زي ما نقول ذهابا يتهيأ الإنسان لسماع الخطبة.
3: ويتجه بقلبه يبصر الإمام، يتابع كلمات الإمام ماذا يقول من التوجيهات من أجل أن يطبقها في ذلك اليوم. طيب، بعد أن انتهى الإمام من الخطبة وانصرف الناس وذبح الإمام إذا عند ضحية وجاب في المسجد وضبحه، بعد ذلك الناس كلهم بعد خلاص الإمام ضبح ده شافوا ضبح ده، الناس كلهم يمشوا إلى بيوتهم، وأي إنسان يضبح ضحيته. لا، الإمام إذا كان ما عند ضحية ذول فقران وما في إنسان أدى هدية قال لي ضحي، بعد ما فرغ من الصلاة الإمام يقول للناس كل واحد منكم ذهب إلى بيته فليذبح أضحيته، يعطيهم الإذن كلهم كم مشهد أي إنسان يذبح ضحيته. طيب، إذا كان الإمام ما أخبرهم وذهبوا إلى بيوتهم وهم لم يروا أضحية للإمام خرج بها إلى المسجد، فقالوا يمكثون زمن ما طويل يعني، لكن يجتهدوا يقولوا وكدك الإمام خالد بيذبح ضحيته، بعد دكتور يذبح ضحيته، لكن ما هي بمجرد مشوا الطوالي خالد أو طوالي في الشارع بس لإيالة هاي يلا خالد أنا انتهي من الصلاة طوالي وتعطبوا هناك في البيت، لا لا، ده إلا كان تأكد الإمام هنا ضبح. كان الإمام ما ضبح ده لابد أن يأخذ فترة بسيطة ما نقوله طويلة، لكن بقدر الإمام مثلا لو قدرنا الإمام يصل إلى بيته ويضبح مثلا نقوله 10 دقائق 15 دقيقة مثلا، دي إذا كان انتهت أو 20 دقيقة، بعد ذلك يقول لأولاده أضبحوا أو ذاته يباشر ضحيته. هنا حتى لو تبين فيما بعد الإمام ما ذبح إلا بعدهم ضحيتهم بعدهم هم اجتهدوا تجزئهم في الحالة دي. بعد ذلك الإنسان بعد أن ذبح أضحيته تو يأكل من هذه الأضحية ذهابا يعني يفطر، يأكل من أضحيته ويتناول باقي الأطعمة الأخرى. حينئذ هذه فترة انتهت بصلاتها وخطبتها وأضحيتها. بعد تأتي الفترة الثانية، فترة الزيارات. الناس يوم العيد يزور بعضهم بعض، الأسر يزور بعضها بعض، وهذا شيء جميل، لابد الأسرة تتزاور حتى في غير يوم العيد، لكن في يوم العيد يتأكد الأسرة يزور بعضها بعض، الأطفال يتزاورون، الأعمام، الإخوان، الخالات، العمات، الأمهات، الجدات، البنات، لابد يكون هناك في زيارات متبادلة، هؤلاء يزورون هؤلاء وهؤلاء يزورون هؤلاء. هذه الزيارة يجب أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية، ألا يكون هناك في اختلاط محرم. المرأة لا يمكن أن تتعرى أمام من لا يجوز لها أن تتعرى أمامها، بمعنى لا يمكن أن تترك ما يجب ستره أمام من لا يجوز لها أن تكشفه أمامه، يعني ما تقول وهي ظاهرة الأطراف، يعني رأسها كاشف، رجلينها كاشفات، فخذينها كاشفات، ذراع صدرة وما إلى ذلك، هذا كله ما يجوز مع محارمها، مع ولدها، مع أخوها، مع خالها، مع إمها، مع كلام من النوع ده. طبعا هؤلاء محارم، ده المحارم. المحرم ده يجب عليها أن تستر عورتها، يعني مثلا كصدرها إلى ساقيها تحت إلى رجليها، أما تو الساقين، الأطراف، الإيدين، الرأس، الوجه، ده ما واجب على تستره من والدها، ولا واجب على تستره من أخوها، ولا من ولدها، ولا من عمها، ولا من خالها. أما ولد العم مثلا، ولد الخالة، أولاد الأعمام، أبناء الأجداد، ده يجوا زيارة، لكن إذا كان جو زيارة يجب عليهم أن يضبطوا أنفسهم هم وكذلك الأيين ألا يتعرن. هذا شيء واحد. الشيء الثاني، كل شيء يؤدي إلى منكر، يعني إلى شيء محرم، يجب على الناس أن يجتنبوه. إذن الزيارة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية هذه الزيارة يساب عليها الإنسان، إذا كان هذه الزيارة لم تكن مضبوطة بالضوابط الشرعية يكون هذا الإنسان الزائر يرتكب جريمة في ذلك اليوم السعيد. شيء أخير أريد أن أنوه إليه، وهو التكبير في أيام عيد الأضحى المبارك. هذا التكبير اللي قلنا الناس يكبروا الله أكبر الله أكبر إلى آخر ده، ينبغي للناس أن يكبروا عقب الصلوات الخمس من الظهر، من ظهر يوم العيد الناس كان صلوا الظهر ده يكبروا التكبير اللي قلناه ده، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبروا 3 مرات في يوم العيد، يوم العيد ده بعد صلى الظهر، وهكذا في العصر والمغرب والعشاء إلى أن ينتهوا من صبح اليوم الرابع. ده أيضا ينبغي للناس أن يفعلوه في عيد الأضحى. هذه أمور مختصرة ينبغي للناس، وأولاها وأحقها هو تقوى الله تعالى ومراعاة شرعه وشعائره.
1: شكرا لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو على هذا التوضيح القيم للمسلمين والمسلمات في يوم عيد الأضحى المبارك. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر علي طه رئيس المادهين سابقا بمدينة أبشة يقدم لنا قصيدة من عبد الرحيم البرئي، فليتفضل شيخنا لكي يسمعنا هذه القصيدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل راحة القلوب بمدح الحبيب المحبوب، ومنع المادحين له بكل المطلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقق بها ليوم الزهام، والصلاة والسلام على المظلل بالغمام القائل: من مدحني ولو ببيت من الشعر كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين فقلت: وأنت أصدق القائلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلفت بكم ففاض دمي دموعا، وبت سمير من هجر الهجوع. رحلتم يوم ذات البين عني، فها أنا بعدكم أبكي الربوع. وما لي لا نوح على طلول، أطلت بأهلها وبها الولوعا. وفي يوم الربوع سلبت عقلي بنجد لا رعى الله الربوعا. وكنت أحب أن أخفي غرامي، فيعبى الدمع إلا أن يذيعا. فكيف بهائم يرجو وصالا، ولم يكن الزمان له مطيعا. لقد علم الفريق بأن مثلي إذا ذكر الفراق لديه ريعا. يطول وراهم ظمئي وجوعي، لفقد الأهل لا ظمأ وجوعا. وينزع نهوهم قلبي فمن لي إذا لم يرحموا قلبا نزوعا. أسى زمن يعود بأهل ودي، فيولي الأنس إنسانا هلوعا. ولو كان الهوى العذري عدلا، لقلدني بزورتهم صنيعا. أصيحا بي دعوا عبرات جفني، تجد بدرا فطيبة فالبقيعا. فإن بها نبيا هاشميا، شكورا صابرا برا خشوعا. وقوما جاهدوا في الله حتى سقوا أعداءه السم النقيعا. وقوما جاهدوا في الله حتى سقوا أعداءه السم النقيعا. أسود تفرغ الهيجاء منهم إذا لبسوا دماءهم دروعا. وإن نهضت كتيبتهم لحي كثير الجمع فرقت الجموعا. بكل فتى يخوض الحول سعيا، إلى الضرب المبرح لا جزوعا. فكم حملت عتاق الخيل منهم، أسودا تجهش الأسد الشجيعا. وكم شجرت لهم فوق الهوادي، رماح تمنع الطير الوقوعا. وبيض في سماء النقي بيض، ترى لشموسها فيها أطلوعا. إذا اشتمل الظبال هبا ظننا، متون الخطيات لها شموعا. لقد صدعوا من العزى شعوبا، كما شعبوا من التقوى صدوعا. رمت بهم الصوافن كل ثغر، كأن لها به مرعا مريعا. فكم غمر طغى وبغى عليهم، فبات مجدل الغبر ضجيعا. وذي نظر سعى حتى رآهم، فخر لهول هيبتهم صريعا. إذا سلوا سيوف الهند ظلت رؤوس المشركين لها ركوعا. مدحت أولئك الملأ افتخارا، فصار بمدحهم زمني ربيعا. فصلى ذو الجلال على نبي الهدى وعلى صحابته جميعا. به وبهم علت رتبي، لأني طويت على ودادهم الضلوعا، قرنت بعزهم ذلي وحبي لهم فوجدتهم حصنا منيعا، كلأت بهم من المحن اللواتي تشيب خطوبها الطفل الرضيع، مدحتك يا رسول الله فخرا وتشريفا ولم أكن البديعا، ألست علوت عن سبع طباق يا أم ركابك الركن الرفيع، وشرفك المهيمن بالتداني فأصبح كل ذي شرف وضيعا، وخصك بالشفاعة يوم تعنو وجوه الخلق للباري خضوعا، وأنت أحق من يرجى بصيرا لنائبة ومن يدعى سميعا، أيا مولاي ضاع العمر جهلا ولست أرى لفائتة رجوعا، فخذ بيدي وجد بالعفو يا أمن إذا ناديته لبى سريعا، وقل عبد الرحيم غدا رفيقي وما يخشى رفيقك أن يضيعا، وعم بما تخصصني صحابي وحاشيتي وأصلي والفروعا، رجونا جاه وجهك من ذنوب ثقال تعجز الجلد الضليعا، وما قدر الذنوب وأنت نور خلقت لكل ذي ذنب شفيعا، وكيف يضيق ذرعك عن مرج نداك الجم والجاه الوسيعا، عليك صلاة ربك ما تولت نجوم الغرب تنتظر الطلوع.
1: شكرا للشيخ عمر علي طه. وصلنا إلى نهاية البرنامج الأول. شارك في هذا البرنامج كل من فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمفتي العام لجمهورية تشاد، وكذلك القاري أحمد محمد طاهر والشيخ عمر علي طه رئيس المادهين سابقا بمدينة أبشة. لا ننسى في الأجهزة الفنية كل من الفنيين مهدي محمد عبد الله وأجدي ريغوبير. في إعداد وتقديم البرنامج أبو بكر حسن بخاري يحييكم، ونلتقي بكم في الحلقة الثانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في الاستديو عندنا الساعة 7:30 دقائق دلوقتي اللي تسمعوا فوق نشرة الأخبار الصباحية. إن اليوم يوم الأربعاء 27 مايو سنة 2026 الموافق يوم 10 ذو الحجة سنة 1447، أول يوم أنا عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى، عيد الأضحى. فنقول لكم كل عام وأنتم بخير، مبروك العيد. نبدأ النشرة طوالي بالتفاصيل. المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرين في العالم احتفل اليوم بعيد الأضحى المبارك. فشنو أهمية انت العيد في الإسلام؟ خلينا نسمعوا التفاصيل هالخبر مع محمد عبد الكريم.
1: العيد حندهي دا واحد من الأعياد رقم 2 بعد العيد حن الفطر. العيد حندهي دا فوق الرسائل الإسلامية قوية من الإيمان والعبادات والتضحية والمساواة بينات الأسر. العيد حندهي دا بجي كل ما يوم 10 من زمن حن الحج، وفوق كل المسلمين حن العالم بيحتفلوا بالعيد دا لعشان التقرب إلى الله تعالى، وهو ذكر عن قصة نبي الله إبراهيم وولادة إسماعيل عليهم السلام، الكان اتضحت فوقهم الاثنين أقوى امتحانات عن التسلم لأوامر عن الله والرضا بقضاء الله. فدا الله شرع علينا العيد عن الدهية دا في الإسلام بسبب قصة الحصلت أم بين أبينا إبراهيم وولادة إسماعيل عليهم السلام. القصة الحصلت دي بكون إبراهيم رأى رؤيا في النوم بكونه الله أمره عشان يطبح ولادة إسماعيل، وكلم الاثنين سلموا أمرهم لله. وقت أورى لولادة بالرؤيا الشافة دا الولد قال لأبوه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي البكان دا الله فدا لإسماعيل بكبش من الجنة. ومن دق دا الإسلام شرع لنا عشان نذبح الأضاحي كل سنة من زمن الحج من الغنم ولا البقر. الزول البدهي فوق دا يأكل منا ويقسم منا للمساكين عشان هم كلوا يأكلوا اللحم. البداية عن العيد دا يبقى قبال الناس ما يطبهوا يمشوا في الساحات اللي بيصلوا فوق العيد، ويوم ماشين في البكان عن صلاة العيد دا يقولوا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبروا مثل دا لقايد يمشوا في البكان عن العيد. وفي البكان حن العيد دا كله يكبروا لقايت الإمام يجي ويصلوا ركعتين مع الإمام، أي يصلوا صلاة العيد. وبعد دا ما يجروا ويمشوا في بيوتهم، لكن خلي يرجعوا الإمام يكمل خطبة حقته ويشوفوا يذبح. وبعد ما ذبح دا يمشوا البيت ويضحوا بأضحية حقتهم. صلاة العيد هي سنة مؤكدة وما فوق أذان. بعد ما ضحيتوا دا تأكلوا منا وتقسموا منا للناس المساكين، وما تبوءوا الشيء من لحمة. البهيمة اللي بتطبخوها دي فوق شروط ومواصفات جات في الكتب عن الفقه الإسلامي. أنواع عن البهيمة اللي بتدهو فوقها دي هم الجمل ولا البقر ولا الغنم ولا الأنزاي. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه ضحى بكبشين تنين سمان وكبار. الضبيحة عن الدهية دا الناس بيسوى عشان هو شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام لعشان التقرب لله ونحيه لسنة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. والأضحية فوق فوائد كثيرة من ضمن المتابعة والطاعة لله، وأيضا مساعدة الناس المساكين والمحتاجين، والفرحة مع الأهل وإكرام الضيوف والشكر لنعمة الله. عيد حن الدهية دا هو مناسبة موسمية بجي كل سنة، وهو رسالة متواصلة يأكد بأهمية التضحية في سبيل الطاعة من الله، إضافة للإحسان للناس والمساعدة بين أي واحد. والتضحية لأجل الآخرين والأنتين للناس المساكين ولا المسامحة للآخرين ولا نقد الحاجة هنت المساكين ولا الصدقات دي كلها كي من أساسيات عن العيد. مبروك العيد وكل عام وأنتم بخير.
0: مبروك العيد كل عام وأنتم بخير. العيد عيد الأضحى المبارك المسلمين كان بيحتفل بها لهم الصباح، فشنو أهمية هنت الدبح عن الأضحى؟ خلينا نسمعه الرد عن الرئيس عن المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان.
2: الأضحية هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه أصبحت سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته ذبح كبشين، قال هذا لنفسي وهذا لأمتي لمن لم يضحي، الواحد حقه والواحد كمان لكل مسلم أو مسلمة في الدنيا. كالله سبحانه وتعالى ما أعطاه شيء عشان يضحي، إذا نقول الرسول ضحى اليوم، يسموها ضحية أو أضحية معنى واحد. هي سنة للمستطيع تشتري أنت ضحية، سواء غنم سواء بقرة سواء جمل، والأفضل في الضحية يكون غنم ثم البقر ثم الإبل. ما بمعنى أنت عندك كل كشخ ولك مصاريفك 20,000 وتم تشتري لك ضحية بتاع 17-18,000 مباكرة تدخل في ديون أو تتضايق في مصاريفك. ومكروه الغلاء في الضحية كلها، معناته الناس ممكن تشتري 20-25-15 تم تقول لك أنا نشتري كبش بتاع 40,000 ريال، هذا مكروه شرعا. خير الأمور أوسطها. أضحية هي سنة للذكر وللأنثى وللصغير وللكبير، ما بمعنى إلا ناس الكبار، لا لا، حتى ولا الطفل عنده مال يضحوا له، لأن كل واحد داير أجر يوم القيامة، لأن أجر هنا الضحية دي قال حتى الصوف حتى القرون كل شيء بعدين يوزن لك يوم القيامة بالنيان. حتى ما عندك بيت ما عندك مرأة ولا تضحي، عندك قروش، انت شاب انت شابة مثلا، ضأن هيكون تم سنة، غنم سنة دخلت في السنة الثانية، والبقرة دخلت في السنة الثالثة، والإبل سنة دخلت في الخامسة. ولا بد البهيمة تكون جميلة نظيفة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ربنا يوفقنا جميعا.
0: أمين إن شاء الله. فعيد الأضحى المبارك. بالمناسبة دي فريق واحد من راديو تشاد كان رغ في بعض الأسواق كان البهائم في العاصمة جميعنا، ومد ميكروفونها للناس اللي بيبيعوا ولسياد البهائم. حاج حوا حبيب عمر
3: دي أجواء هنسوق الغنم في العاصمة جمينا، والأيام دي قاعدين نشوفوا في السوق هن الغنم نلقى كتير من المواطنين قاعدين بجوا لعشان يبوقوا الغنم هن الضحية، والسوق هن الغنم بيجي مزدهم بالقاعدين بيبيقوا والبساوقوا الغنم، وده المشهد اللي بنشوفه كل ما سنة، وكتير من المواطنين قاعدين بواجهوا صعوبات لأن الغنم هن السنة بالهين يا بيجوا سنين من السنين الفاتت، وداع الأمر الخلى صعوبات بعانوا منا المواطنين، خاصة حتى المعيشة بالهينيا بقت غالية والحياة بقت صعبة.
4: الغنم ده قاسين صراحة، أنا حصة حاليا جيت بقروش 30,000 في يدي يشتري لزول خنم ثلاثة ما قدر يشتري، حصة حاليا ده دار نرجع القروش، وأنا نطلب حتى كم من رئيس الجمهورية خليه شيء ده يفكروا فوقها.
5: الخنم ده ما سنة فاتة إنه مفرق مرة وزيادة، سنة الفاتة أنت كم عندك 8-7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي السنة ده خلام أدير أنت تدهي فوق إلا 20-18 كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده لسي خلام ده ما يشيل منهم تاكس كتير، وأي نادي متحدين يقدر هنو قدره هقا بلغة كبش بدهي.
3: وفي ده بأكد تجار حن الغنم بقولوا رفيقين حن السئر الخل الغنم بقو قاسيين عند كتير من الأسباب، منا رفيقين حن التكاليف حن نجلين الغنم وسئر حن الآلاف، وما ده بس المصاريف اللي بترتبط في تربية الغنم.
6: كبش ب 30 في 30 5 في 10 5 في 20 في 20 5 في دارنا بريان هو ده 12 دقان قاسين مرة واحد والله هسه كباش ب 40 كله في سنة الفات داخل من السنة. السنة البهايم قاسين ترتقل شيء بيجي ب 3,000 الكمبوت بيجي 2000 أنقول له بيجي 2000 الغنم قاسين مرة واحد الناس بندق 10 2 10 3 جيب غنم ما بلقوا
7: المال ده الآن ده صعب مرة واحد خالي مرة واحد هسه هلين ده يعني مسكين ده ما عنده كلام كله يرجع جيرانه وكون كان دوي ينتو ياكل وكما نعرف بثمانية دول تسعة دول سنة كل ما في والله هسه ده البوتي مرة وده يكون 15 14 لا 12

0: كل شيء قاعد، لكن عندنا مشكلتنا هنا سوالنا القلدة العلمي الفوس هسه ب 500 ريال، المال حدار من هنا وقوم يجي هنا ده الطرق اصلا بس مشكله، ثم ثاني العلمي ده قلم ده حدار يا عشيه ده علمي وحيده بس ماشي ده 1000 ريال ياكل.
1: نذكركم بكونه سوق الغنم في العاصمه انجمينا في الايام دي بالهين يا بيجا مزدهم، والمواطنين تلقاهم ماشيين وجايين فوقا، ودا لعشان يبوقوا الكبش حن الضهيه البضه فوقا في يوم الايد حن الاطفال المبارك.
2: فالحجاج في الأراضي المقدسة ألاف من الحجاج كان لما امبارح في عرفة، وهناك كمان قدوا المنسك الأخير عن الحج في الأراضي المقدسة. زميل عبد الجليل عبد المكرم قاعد هناك ومد ميكروفونه لبعض من الحجاج التشاديين اللي قاعد هناك، خلينا نسمعهم.
3: ودور الرحمة والجنة والعيال والمال أهلي ووالدي وأمك كلها الله يرحمهم والله يقوم اللي بدوروه.
4: نشكر ربي يعني الحمد لله ده نعمة تمنيت الأمن والسلام للبلد الآفية والاستقرار، يعني ما شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان. الله ربنا سبحانه وتعالى وفقانا وجابانا لهد قدران ويقنا في عرفة الحمد لله رب العالمين. ولادنا صلّم دوام الصحة والآفية وللمسلمين عامة والناس جت خاصة.
2: آخر خبر بمناسبة هنا عيد الأضحى المبارك، الوزير هنا الوظيفة العامة بيخبر العمال بهنا القسم الخاص العام والخاص بكونه اليوم يوم الأربعاء يوم 27 مايو سنة 2026 ده خدمة ما فيه في كل الأراضي الوطنية. ومن ناحية أخرى الوزير بيخبر العمال بكونه يمشي خدمة أم باكر يوم الخميس يوم 28 مايو سنة 2026. أجل المستمعين في الاستوديو الساعة 7:42 دقائق بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. النشرة كان كتبه لكم محمد أحمد عبد الكريم بشير عمر بشير وحجحوة حبيب عمر، قدمها لكم مطر حسن بن علي بن مصادر فنيا أنا تويكي ألفريد. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بشاير شاركي في ودعاير وعربتي لحضراي شاركي في ودعاير وعربتي لسبتكاي مكاي وحضراي كتالي شيل اللفاية جاي كيان سماي كتالي

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم انت تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا انت، لا شريك لك.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما كبر المحرم وبكلمة التوحيد لبى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المصلحين، الذي أنزل عليه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذي كان يقول فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل، وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من الأمم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا اليوم أيها المسلمون واليومان بعده هي أيام التكبير والتهليل والإحسان. ولهذا من جملة ما أوصيكم به أخذا بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، وما أكثرهم. أحسنوا إليهم مما فتح الله عليكم من نعمه، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فحاولوا، حاولوا أن تستفيدوا من أموالكم قبل أن تتركوها لأبنائكم، فإن الإنسان ينبغي له أن يأخذ بهذه البشائر النبوية، يجب أن نستغلها ليوم لا ينفع به إلا العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان قبل أن يموت. ثم بعيدا عن هذا، أقول لكم أيها المسلمون، تأتي هذه المناسبة المجيدة من عيد الأضحى المبارك لعام 1447، والعالم كما تشاهدون
يعيش في ظروف عصيبة وأزمات رهيبة وقضايا دقيقة وتحديات متزايدة أصبح فيها الحليم حيرانا. حروب في كل مكان، شرف يهدر، شرف يهدر، ودماء بريئة تسفك، وأعراض شريفة تنتهك، وأموال تؤخذ بغير حق، ولا أحد يستطيع إيقافها، والجميع يبحث عن المخرج الآمن، وقد سدت أمامهم سبل النجاة، والحكام يجتمعون في عصبة الأمم في مجلس الأمن، الاتحاد الأفريقي والأوروبي وما إلى ذلك من المنظمات العالمية، يجتمعون بحثاً عن الحل، ولكن بلا فائدة تذكر، سقط في أيديهم. وواقع الحال والسبب الرئيس في ذلك هو أن الأرض قد ملئت ظلماً وجوراً من الإنسان، فلا بد من تأديب الناس. ألا ترى لو أن حاكماً من حكام الدنيا أمر شعبه بأمر ولم يمتثلوا أمره، ألا يستحقون العقاب؟ بلى يستحقون العقاب، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى وقد تمرد الناس على أحكامه؟ كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا الذي أقوله للناس جميعاً في هذه الوقفة: لا أمل في الخروج من هذه الفتن المظلمة إلا بتعزيز قيم التعايش والتضامن الإنساني ونشر ثقافة السلام والحوار والتفاهم بين الناس، ثم بالرجوع إلى الله تعالى خالق الكون سبحانه وتعالى، الرجوع إليه بالتوبة النصوحة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا ترى هذه الكلمة لعلكم تفلحون؟ أي بالتوبة، والله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها هو طريق الخلاص ينص عليه القرآن نصا لا يحتمل النقيض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله عز وجل نادى علينا جميعا بقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فبالرجوع إلى الله تعالى تتحقق الاستجابة لأمر الله، الاستجابة التي دعانا إليها سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا الكلام فيه وعد وفيه وعيد، ولهذا إن تقاعست الأمة وأبت إلا أن تأخذ الطريق الآخر، طريق الشيطان، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله
ذو الفضل العظيم، وخير الكلام كما قيل ما قل ودل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، يقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لقد مكن الله لنا الإقامة في هذا الوطن تشاد، ولكي يستمر هذا التمكين فلا بد من المحافظة على هذا الوطن الحبيب، ومن آكد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أشارت إليه الآية الكريمة، وأيضا مراعاة حقوق الضعفاء من الناس. ولقد رأيت قبل أيام لقاء عقد بين القادة في هذا البلد فيما يتعلق بنظافة العاصمة أنجمينا، وقد قرر الملتقون أن الشوارع والطرق لا بد من إخلائها من الباعة، وهذا قرار صائب جدا وقرار حكيم، لا بد من النظافة. لكنهم لم يقرروا سوقا بديلا، وهذه مشكلة كبرى، فإن أكثر الناس الذين يقيمون الأسواق في الطرق هم الضعفاء من الناس، هم الضعفاء والمساكين، وخاصة النساء الضعيفات. إذن لابد من إنشاء أسواق بديلة في الأحياء حتى تستطيع المرأة الضعيفة أن تجد حاجتها، وكذلك يستطيع الرجل الضعيف أن يجد حاجته. ولقد جرت سنة الله تعالى أنه لا يمنع الإنسان من شيء إلا ويجعل له بديلا. فمثلا الله تعالى حرم على الإنسان الزنا، قال له: لا تزني، فأباح له 4 من النساء الحرائر. وحرم عليه الخمر، فأباح له كل أنواع الشراب الأخرى. وحرم عليه الربا، فأباح له كل أنواع البيوع. وهكذا ما من شيء حرمه سبحانه وتعالى إلا وجعل له بديلا. وعلى هذه القاعدة ينبغي أن يمشي الإنسان إذا منع أخاه الإنسان من شيء وهذا لابد منه، لابد أن يحقق له بديلا آخر. وأخيرا أقول لكم أيها الإخوة، المسؤولية أمانة، لا سيما الذين كتب الله عليهم المسؤولية. أقول لكم: المسؤولية أمانة وتكليف وليست تشريف، يجب على من تحملها أن يؤديها على وجهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما قال له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالأمانة إذن كبيرة، فلنحافظ عليها جميعا، وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم، لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم، لتكونوا كما قال القائل: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. ولا تكونوا كالذين وصفهم أحمد شوقي أمير الشعراء في تلك الأبيات المشهورة، يقول: ما كان في ماضي الزمان محرما للناس، في هذا الزمان مباح، صاغوا نعوت فضائل لعيوبهم، فتعذر التمييز والإصلاح، فالفتك فن، فالفتك فن، والخداع سياسة، وغنى اللصوص براعة ونجاح، والعري ظرف، والفساد تمدن، والكذب لطف، والرياء صلاح. سبحان الله. ثم تعالوا أيها الإخوة، نتوجه جميعا إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم أن يحفظ بلادنا من كل شيء، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. اللهم نسألك أن تحفظ رئيس الجمهورية، اللهم نسألك أن تحفظ رئيس الجمهورية وإخوانه وأعوانه، ووفقهم للعمل الصالح، وفقهم للعمل بما كلفتهم به، وأيدهم وسددهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا، ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا. يا ربنا يا خالق العوالم، حل بيننا وبين كل ظالم، وود لكل من إلينا أحسنا، وجازه عنا الجزاء الحسنا. آمين آمين، استجب دعانا، ولا تخيب سيدي رجانا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله تعالى أن يحقق رجاء كل واحد منا، وبارك الله فيكم.
1: ألو السادة المستمعون، هكذا كانت صلاة عيد الأضحى المبارك من حرم جامع الكبير للملك فيصل، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مخاطبا إياهم ومحسن إليهم في نقاط عدة: تقوى الله عز وجل، وتأدية الأمانة، والتضامن فيما بينهم، وخاصة في هذه الأيام يجب على الأغنياء مساعدة الضعفاء حتى تتحقق التضامن الاجتماعي، كما حث القادة على تقوى الله سبحانه وتعالى في تأدية هذه الأمانة التي كلفوا بها حتى تتحقق العدالة الوطنية. أيها السادة والسيدات، نتمنى لكم متابعة سعيدة لحيثيات وفقرات الإذاعة الوطنية التشادية.
2: Voilà, ainsi s'achève la prière solennelle à la grande mosquée Roi Faisal d'N'Djamena, prière dirigée par l'imam Cheikh Ahmad An-Nour Mohamed Al-Hilou, qui dans son sermon a appelé le fidèle musulman à renforcer les valeurs de solidarité et surtout de partage. Il a évoqué également le contexte mondial marqué par des crises, s'adressant particulièrement aux Tchadiens. L'imam Moufti donc de la République a encouragé la population à préserver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ainsi s'achève la prière. Le représentant du chef de l'État, le vice-premier ministre l'imam Mahamat, qui vient donc de sortir de la mosquée, les fidèles musulmans à leur tour quittent la mosquée aussi. Voilà Ahmad Al-Hol, Ahmad Khamis.
1: نعم أيها السادة، الآن غادر ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء الإمام محمد جامع الكبير، وكذا أعضاء الحكومة وأعضاء سلك الدبلوماسي وكل المدعوين أو الذين شاركوا في تأدية صلاة العيد الأضحى بجامع الكبير. لا يسعنا إلا أن نقول لكم كل عام وأنتم بخير. خذوا تحيات القسم الفني: محمد معزل، أبو بكر، محمد عمر، محمد داود، وفي الطاقم الفني في الكهرباء محمد صالح عثمان وحسن آدم، وفي التنسيق بالاستديو الاذاعه بمباني الهيئه الوطنيه للاذاعه للاعلام السمع البصري اوناما تشويكي الفريد، وفي الهواء مباشره من جامع الكبير مهندسكم بالعربيه احمد خميس وبالفرنسيه احمد مكي، وفي التغطيه عثمان الحاج يحيى وقلمي اصيل. متابعه سعيده لفقرات الاذاعه الوطنيه التشاديه. شكرا لكم، متابعه سعيده. الميك إلى الاستديو بالإذاعة الوطنية الجادية، وكل عام وأنتم بخير.
3: مبروك العيد كل عام وانتم بخير يا سلام.

0: الساعة 38 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشيت. نقول لكم مبروك عليه ثاني مرة، كل سنة وانتم طيبين، صحة وسلامة. نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا دا، يعني نتابعوا دائما قاعدين في جو نعيد إننا برنامج خاص أنا إيد الأطفال المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والصلاة والسلام على القائل، زينوا أعيادكم بالتكبير وبعد. أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أهيئكم بتهية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في البرنامج الثاني الذي يؤده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر جبريل لامؤمن، إمام وخطيب مسجد النور الحرازاي وعضو إدارة القضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، والقاري محمد دونغوس حسن والإقوى المادهين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا نبدأ بالقرآن الكريم مع القاري محمد دونغوس، فليتفضل لكي يسمعنا من كتاب ربنا.

0: صدق الله العظيم جزاك الله خير وإحسانا. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر جبريل المؤمن إمام وخطيب مسجد النور الحرازاي. سمعت الشيخ، الناس الآن كلهم رجعوا من المصلى، البعض منهم ضحى وأكل الطعام، لكن البعض منهم صار يفكر في شيء آخر، الخروج حول العاصمة لارتكاب بعض الأشياء المحرمة. سمعت الشيخ، كلمنا بحفظ اللسان والجوارح في يوم عيد الأضحى المبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون والمسلمات، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن يوم العيد لابد الإنسان أن يحافظ على الجوارح السبعة، ثم بعد ذلك يحافظ على اللسان. فأولا، بعد طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بالأضحية، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى، ينبغي للإنسان أن يبر الوالدين، لأن بر الوالدين شيء مهم جدا ولو كانا كافرين. البر لا يتعلق بالذكر فحسب، وإنما حتى الأنثى يجب عليها أن تبر والديها بالقول اللطيف، بالقول اللين، بالعطاء، بالود، بالرحمة. وكذلك الولد الذكر يجب عليه أن يبر والديه أمه وأبوه. وكذلك في هذا اليوم ينبغي للإنسان المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان الآمر مبسوط اليد، إذا كان له قدرة على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك اليوم، أن يتحدث أو يكف الناس عن ارتكاب المحرم. كذلك أيها الإخوة الأعزاء، في هذا اليوم زي ما ذكر فضيلة الإمام، في بعض الناس بينتهز الفرصة بدلا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يخرج في البساتين ويأمل الفواحش. الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم اللواط. ينبغي للإنسان المسلم، المرأة المسلمة، ينبغي للولد الشاب المسلم أن يحفظ شبابه، لأن الشباب نعمة من النعم، أن يحفظ شبابه للإبادة، لطاعة الله سبحانه وتعالى، للصيام، للأمل الصالح، ولا يضيع شبابه في الزنا وفي الأمل الحرام. كذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يغض بصره عن المحرمات والملاهي، وأن في هذا اليوم المبارك أن يأكل من الحلال ويشرب من الحلال. هناك أيها الإخوة، ما في نعمة أكبر من نعمة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى خلق ناس كثيرين، والأكثر منهم فساق زي ما ورد في القرآن الكريم، أكثر المخلوقين من الإنس والجن هم الفساق. كون ربنا سبحانه وتعالى اختارك من بين الناس، المجموعة الكبيرة المخلوقة من لدن آدم إلى قيام الساعة، اختارك من المسلمين، هذه نعمة، أكبر نعمة. ثم بعد ذلك أيها الأخي المسلم، الله سبحانه وتعالى أنعم لك بنعمة العقل، بنعمة البصر، بنعمة القلب، بنعمة اليدين، بنعمة الرجلين، بنعمة السمع والبصر، وبنعمة الصحة. ينبغي أن تفكر في هذه النعمة وتعبد الله سبحانه وتعالى، وألا تفكر في المفاسد وفي الزنا وفي الملاهي لكي تضيع وقتك في هذا اليوم.
0: بارك الله فيك سمعت الشيخ، جزاك الله خير. هذا الشيء الناس إما بيختصروها في العاصمة، والبعض منهم خارج العاصمة. هل لك من توجيه بالنسبة لفتياتنا المسلمات؟ أحيانا الناس بمرق باسم الزيارات، لكن من وراء الشيء،
1: المسلمة والمسلم الشريعة أباحت لهم الزيارة، ولكن لم تبيح لهم الفساد. الشريعة أباحت لهم تزور والدينك، تزور إخوانك، تزور أقاربك، تزور أعمامك، تزور جيرانك، ولكن تحت حدود الشرع. الشريعة لم تبح للمرأة ولم تبح للرجل أو الشاب أن يخرج مع امرأة أجنبية في خارج المدينة في الشجر، وخصوصا الوطن اليوم ظلمة في أثناء الخريف ده، يمشي يخطف لهم في مكان إما على شاطئ النهر وإما بعيدة من المدن، ويلأبوا وربما يحصل منهم الفساد. فهذا لم تبيه الشريعة، الشريعة أباحت الزيارة محدودة حددها الشرع، يعني المرأة تكون مهجبة وتمشي زيارة للأقارب، ولكن لم تأمر المرأة عشان تخرج مع رجل في البادية برا ويأمل فساد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يهل لرجل أن يخلو مع امرأة أجنبية. هم المفسدين دول ولو 100 مرة ولو 100 شاب طالما كلهم مفسدين كان خرج خارجا جمعنا ده كأنهم اختلوا، خلوتهم دي ما بتجوز. حسب ما سمعنا كان مرقوا برا ده بتفرقوا 2 سوا، مرة مع راجل سوا مرة مع راجل، هذا شيء حرام لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، ولا يجوز لأبهات البنات أن يتركوا بناتهم مثل هذا. الآن كثير الأمراض والوباء الجاية ده كله من شدة الفساد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الفساد ما سيطر

0: مسؤولية للآباء والأمهات ترك الحفل على الغارب لفتياتهم ولأولادهم، هل لك من توجيه للآباء والأمهات؟
1: الأبي المسلم هو موجه، قبل ما نوجهه وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة. لازم الأبي أن يربي أولاده وبناته على التربية الإسلامية. التربية الإسلامية بتختلف تماما عن التربية الآن، لا تتم الثقافة اليوم عند الشباب والشابات إلا بالخروج إلى الندوات وإلا الخروج إلى الأندية الخارجة. وفي بعض الآباء بيفتخروا، حتى لو سألت قلت لي أين بنتك ولا أين ولدك، بيقول اليوم خرج برا. وما فيش خروج حسب الشاهدنا ونعرفه، ما فيش خروج أولاد وهاتهم كي بدون شابات يخرجوا برا، ما في بخرجوا. ده لابد عندهم شابات بتواعدوا، هن بمرقم بطرف وهم بمرق بطرف وبيمشي بالأم هناك. إذن أكثر المفازه التي هلت بالأم المسلمة كل كي ترك الآباء للبنات والأبناء بهجة بكونه هم بيقولوا الإنسان اليوم هر في نفسه، ولما ممكن الإنسان يتحاسب صغيرة. هذه هجة باطلة وفاسدة، ما ممكن أننا كمسلمين نعتبروها ذريعة ونأمل بها.
0: حقا سمعت الشيخ، زي ما أنت ذكرت بالنسبة للأمراض التي آية الأطباء، النبي صلى الله عليه وسلم كان تعوذ من 5 خصال، قال ما ظهرت الفاحشة من قومنا حتى أعلنوا بها إلا عبتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. سمعت الشيخ، كثير من الناس الآن يعانوا من هذه المشاكل. الآن حتى الأمة الإسلامية تعاني من الفقر، تعاني من الأمراض، تعاني من الهروب. ما هو المخرج الوحيد من هذه المآزق؟
1: المخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج. إذا كان الناس تمسكوا بالكتاب والسنة فوق الهدي من الضلال، فوق الرشد إلى الطريق الهدى، فوق الطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، في القرآن فيه الطريق الموصل إلى الجنة. مع أن الشيطان اليوم هو الذي مسيطر على الساحة، وخصوصا اليوم إذا كان نظرنا في العالم بأجمع نجد المسلمون هم أيضا لم يتمسكوا حق التمسك بكتابهم. لو تمسكنا بالكتاب والسنة ابتبأنا بعيد من المشاكل التي تحصل الآن. ينبغي للإنسان المسلم، ينبغي للأبي، ينبغي للمؤلم، ينبغي للمدرس أن يدرس الطفل على التربية الحقيقية، على التربية الإسلامية التي تدخل الإنسان في الجنة. الدنيا محفوفة بالخيرات وبالشرور. إذا كان الإنسان فعل بجارحته أو بلسانه فعل فئل يجد الخير، وإذا كان فعل فئل هنا شر يجد الشر. الله سبحانه وتعالى بيّن على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام الخير في الكتاب والسنة.
0: بعد الأشياء ناس الأسرياء ممكن يهتفوا في مكان ويعملوا شيء مثل ليب الكشتين وما فيها من الشتم وما فيها من الكلمات البذيئة، هل لك من توجيه بالنسبة للأسرياء والأغنياء؟
1: زي ما قلنا الدنيا كلها كي محفوفة بالخيرات ومحفوفة بالشرور. إذا كان الطعام اللي هسا قلت ده ربنا سبحانه وتعالى أنطاك ميسرة، أنطاك مال، أنطاك ثروة، ممكن يوم الأحد ولا يوم الجمعة وبمناسبة الإيد تعزم أخوانك المسلمين تطبخ لهم ويأكلوا ويشربوا وينفضوا، ده شيء محمود جدا جدا. لكن تدعوهم على مائدة هي الكرتة، يلعب الكرتة بدل ما أنت تلقى الخير جلب لهم الشر. ينبغي للأغنياء أن يفكروا. شيف القنا، كان في صحابي يقولوا لي سأل أبا، صحابي ملازم الرسول عليه الصلاة والسلام، ملازم مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم أن يدأ لي بكثرة المال، الرسول دأ لي بكثرة المال، لما كثر المال ترك مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بيحضر عند الجلوس، خلاص انشغل بماله. تدريجيا ترك صلاة الصف، ترك صلاة الإيدين، ترك صلاة الجمعة، ده كثرة المال. إذن المال قد يكون فوق خير وقد يكون فوق الشر. كان ربنا سبحانه وتعالى أنطاك مال وسهلت في طريق الخير، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الخير. وإذا سهلت في طريق الشر تلقى الشر. الله سبحانه وتعالى ولنبلوكم بالشر والخير فتنة. كان الله أنطاك الخير امتحان، ما تقول أنا أفضل الناس، أنطوني مال، أنطوني سلطة، أنطوني كي. إنت الشيء الأنطوك ليه ده، كم من المال، كم من الجمال، كم من السلطة، كم من الأولاد، امتحان. ربنا سبحانه وتعالى يختبرك داير تعمل شنو بمالك وبأولادك، هل ده تربيهم تربية إسلامية أو تتركهم ويأملوا يوم

0: القيامة. والفقر ذاته امتحان. في بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بالفقر لأن القنا ما بنفع معهم. إذا كان هم أغنياء يطقوا، عشان ده الله سبحانه وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. عشان ده ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته بأبيدة بعض الناس جعلهم أغنياء، بعض الناس جعلهم فقراء، بعض الناس جعلهم ملوك، بعض الناس جعلهم مملوكين. كل إنسان يدور يختبره حتى ولو كان مرضان. المرض ده الناس ما بدورسه، كل امتحان. إذا كان صبر ربنا سبحانه وتعالى يصيبك على هذا المرض، وإذا كان طغيت وكفر بالنعمة ربنا سبحانه وتعالى يبتليك يوم القيامة إما بدخول النار وإما بغضب الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عمر جبريل المؤمن على هذا التوجيه القيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الكلمات أذانا ساخية إن شاء الله. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر علي طه رئيس اللامادهين سابقا بمدينة أبشة، يخدم لنا خصيدة من تأليف المرحوم عباس محمد عبد الواحد تتألق في دار الفتاوي، فليتفضل شيخنا لكي يسمينا هذه القصيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. دار الفتاوي ودار الجمع الباني، تألفت من بني قومي وأوطاني. إن الذي قدمته اليوم من منح ثمينة لذوي دين وإيمان، كانت وما برحت تبدي نتائجها على الورى دون إجحاف وحرمان. فكم أتتها من الأنحاء أسئلة من بعد مستمعي ركن بإذعان، تعطي الردود بفضل الله وافية عبر الأثير بإيضاح وتبيان. عون المدبر نرجو أن يحالفها في أمرها فهو حقا خير معوان. واليوم قد عملت في عقد مؤتمر أتى نتيجة تفكير وإمعان. شعاره أن يقوم المؤمنون بما يرضي الإله فيرضيهم بغفران، وترك ما أضعف الإسلام من حسد وما إلى ذاك من غل وإضغان. المسلمون جميعا في تآلفهم وفي التوادد في سر وإعلان، كالعضو يؤلمه داء فصار له جسم الفتى منه في غم وأحزان. والله قال بحبل الله فاعتصموا، فالكل ما بين إخوان وخلان. ومن برامجه موضوع تربية كما تناول من موضوع رمضان. الصوم قاعدة الإسلام نعلمه، أو أنه الركن من مجموع أركان. له مزايا تزكي نفس معتسب من الخطايا وتنشيط لأبدان. تفتحت فيه أبواب الجنان، وذا شهر يسلسل فيه كل شيطان. وليل قدر لديه بات مكتمنا، ليل تعطر من روح وريحان. وللملائكة جوال بليلته لمطلع الفجر في أرجاء أكوان. تحتم الصوم في أمرين إن وجدا، رؤيا تحقق أو إكمال شعبان. للاختراعات دور ليس ينكره عقل، وقد سهلت شأنا بإمكاني. فالطائرات التي عمت منا

0: للناس عصر صناعات وعمران، وكلها نعم الباري إذا حسبت عدا، وذا لم يكن في وسع إنسان. تلك الوسائل قد أدحض مقربة، وجه البسيطة قاصي في قاصيه وداني. إذا فلو أن في أقطارنا ثبتت أهلة وكفى في الشرع عدلاني، أو أن في المغرب الأقصى تشاهدها جماعة أو بدت في شرق سوداني. فما على المرء إلا أن يصوم بما تقره سادة تفتي ببرهاني، ولا يجوز لشخص أن يفندهم أو أن يسيء فيرميهم ببهتان. أما التصوف فالقرآن مرجعه وسنة نسبوها لابن عدنان. فمن أراد الهدى فليمس متبعا ما أوضح الشرع في آيات قرآن. فتلك صوفية الإسلام واضحة بنى عليها أولو علم وعرفان. إذ قسموا النفس سبعا في مراتبها، إذ قسموا النفس سبعا في مراتبها، في كل طور لها ما ليس في الثاني. أمارة وهي أوليها منسقة، وهذه هي نفس الفاجر الواني. وعد لائمة منها وملهمة بذي مكارم أخلاق وإحسان، ومطمئنة إيمان وراضية أحكام ذي الطول من حلو وأشجان. مرضية وهي من نالت بطاعتها من المهيمن في الدنيا برضوان. واستوفعت لك تتميما بكاملة، فتلك نفس تخطت كل ميدان. ومن يدع ملة الهادي وسنته أو شرعه باء في الدنيا بخسران.
1: بارك الله فيك. ممكن هذه هي القصيدة الأولى، ممكن نستمع لقصيدة البردة.
0: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محتني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي. واستبرغ الدمع من أين إن قدمت لات من المحارم والزم حمية الندم. عسى طبيب

0: وحالي في الصبر بالرحمن معتصما، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، وشر ما أنت تخشى من أذاههما، وقل من منهما في الخلق قد سلما، فلا تثق منهما إلا ولا قسما، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أطلت في النصح قولي إنما مثلي كمثل واصف طب وهو ذو عللي، وكثرة القول تبدي كثرة الخلل، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي، ما القول مني ما فعلي بمشتبه، ذا في ارتفاع وهذا في تصوبه، وكيف يوقظ واسنان لمنتبه، أمرتك الخير لكن ما تمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، لا بد أن تغتدي الدنيا مزايلة، وتصبح الروح للأجتاث راحلة، وما اتخذت لبعد السير راحلة، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي، تعودت نفسي التقصير والكسلا، ولم تسارع إلى طاعاتها مللا، أيرتضي عاقل هذا له عملا، ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، وأقبلت نحوه الدنيا بحسن رواء، وصد من عن حسنها وجها له وروى، وأقبلت نحوه الدنيا بحسن رواء، وصد عن حسنها وجها له ولوى، من بعد ما حاز منها رقها وحوى، وشد من سغب أحشاؤه وطوى، تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، فاختار مسكنة أن أرفع الرتب، وقل عيش على الإكثار والرغب، وما يرد نحوه من زخرف يهب، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، لعلمه أن مولاه ذخيرته، لم يلتفت لسوى المولى بصيرته، ولم تمل نحو دنياه سريرته، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، في خفه وهب الدنيا لهم وعلن، ولم يمل نحوها فيما بدا وبطن، لولا الضرورة في قوت له وسكن، فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من، لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، الناشر الحق من بعد الجنوح لطي، ومرشد الخلق إذ هم في عماية غي، وهو المنادى من الرحمن أذن إلي، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن
1: جميل. جزاك الله خير وإحسانا على هذه القصيدة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت ظل لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع لنا يوم الخيامة، وأن يجعلنا من السابقين في دخول الجنان إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عمر علي طه رئيس اللامادهين لمدينة أبشة سابقا على هذه القصائد الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهوده بالنجاة، وأن يجعل هذه القراءة التي قرأها لنا في ميزان حسناته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. شارك في هذه الحلقة المباركة كل من القاري محمد دنقوس والشيخ عمر جبريل المؤمن والمادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ عمر علي طه. لا ننسى في الأجهزة الفنية محمد عبد الله وأجدي روبير، في إعداد البرنامج وتقديمه بكر حسن بخاري، وإن شاء الله نتلاقى معكم في الحلقة الأخيرة أصلا، وكل عام وأنتم بخير.

الساعة 9:05 دقيقة. مبروك عيد كل ولد ثاني مرة، نقول له عيد سعيد بخير، يحضرنا جديد، يهدي لحضرنا الجديد، يسهل الأمور كالعادة. تعرفوا دائما يوم العيد عندنا مستمعين من المستمعين والمستمعين، الناس بحضوا لزملائنا ومرقادين في جمعنا وفي الفرقاري، ومرحبا بهذا اليوم، وقول له مبروك عيد، كل سنة وانتم طيبين. خلاص برنامجنا خلاص فات الساعة 9:06 دقيقة، برنامجنا يتابع لحد الساعة 10. نمشي ليومين دائما نتابع برنامج

يا سلام كل عام وأنتم بخير يا سلام كل سنة وأنتم طيبين يا سلام كل عام وأنتم بخير يا سلام.

0: ಇಬ್ಬರಿನ ಲಾಲ್ ಮುಷ್ಟಾಗಿ ಕುರ್ನಾವು ನಿಂಬಲದನ್ ಬಾಯಿ ಅಹ್ಲನ್. ايوه طمينا وتسعة تسعة تسعة وتسعة دقيقة في السودان على راديو تشات نواصلوا دائما ببرنامجنا بقسم الربي من الجمالة كالعادة دائما اننا نقول من المستمعين والمستمعين رقم التليفون هو 61 53 53 20 53 53 20. نقول لهم مبروك اليد، كل سنة وانتم طيبين، صحة وسلامة، يحضرنا الجديد، نواصل دائما اننا قاعدين دائما في خدمة المستمعين. بس
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليك كمان، كل سنة وانت طيب، صحة وسلامة يخليها لك.
1: الحمد لله،
0: حضرنا جديد
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: يعطينا المحارينا.
1: اللهم امين اخوي.
0: الحمد لله. مين معي؟
1: معك هارون بكر من الكرين وفارة.
0: هارون بكر
1: من الكرين الفار تراب
0: الكاميرون. من الكرين الفار في تراب كاميرون.
1: ان شاء الله 100% اخوي.
0: اها، نقول ده ما هتهديته.
1: ما كان نقول له لا احسن لي انت وزرتك.
0: اه شكرا شكرا.
1: والجراند سير خديجه ومطاير.
0: شكرا، اشكرك كثير باسمنا زميلنا.
1: احسني ادم محمد.
0: نشكرك كثير باسمنا زملائنا وكلهم جانا. شكرا، نشكرك كثير باسمنا تجاني سير. شكرا، نشكرك كثير، نشكرك كثير، انت كلها انت واسرتك، نتمنى لك سنه سيئه، عيد مبارك لك انت ولاسرتك ولكل السكان الكاميرون القاعدين في الكاميرون.
1: ان شاء الله ان شاء الله، يتمنى لنا العافيه.
0: العافيه والسلامه كمان. شكرا. العين

0: الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور، مبروك عليك كمان.
1: سيد بخير.
0: انت ولا اسرتك؟
1: والله
0: مين معي؟
1: اسرتك.
0: شكرا.
1: معك البريزيدنت جين أبكر اليوم اللي
0: يا بريزيدنت جين أبكر
1: اليوم اللي
0: يا أبكر اليوم اللي يا
1: أكيد
0: ومعك أكيد ومعك من اللي يا نقول نقول لك مبروك عليك أنت ولأسرتك كمان.
1: أكيد ومعك نقول مبروك عليك لك أنت وأسرتك ونقول مبروك عليك لعمالها رجكات.
0: شكرا.
1: نقول هناك مبروك عليك لكوردو مرقمبو كوردو الجوني سيد عبر الرسالة في ليبيا.
0: أيوة شكرا.
1: هذا اللي يسأل المعروف بيسان قروس سيدنا مبروك عليك نهار تيلي وسرطة.
0: شكرا.
1: نقول مبروك عليك لازم في بشة مستنين ونقول مبروك عليك أسلم حاجة وفي فاية.
0: أيوة.
1: نقول مبروك عليك اللي هنا البرام فرار قد عليهم مبروك عليك اللي بقوا عليهم.
0: أيوة.
1: نقول مبروك عليك اللي فن عليهم.
0: أيوة.
1: نقول مبروك عليك اللي خضر المعروف عبد الكريم موسى.
0: شكرا.
1: هناك مبروك للاندمان انترناسيونال رومباي دمبي.
0: ايوه.
1: هناك نقول يا شريف عبدالله مساجد حسين درما كتاب جروة.
0: ايوه.
1: نقول صباح سعيد نهار سعيد للحاجة للمجمع اللي تشاشو.
0: ايوه.
1: هناك لعاش رمضان في سلامانجا هنا لأمر سند في روح فاري.
0: شكرا.
1: نقول مبروك العيد ونهار سعيد كل اللي بيعرف أبكر بريزان جينا أبكر اليوم نقول له نهار سعيد والسماء ونقول ربنا يجيب لنا الآفة في البشر.
0: أيوان.
1: وجميع أنا الأخوان الفاضل الحاجة كلنا نقول ربنا يجيبهم بالآفة.
0: أيوة بقول لهم بالآفة والسلامة. مبروك العيد لأبكر اليوم ولكل سكاننا الإنيالي ولكل الشباب لأنه هو رئيسنا الشباب. نقول لك مبروك عليك لأنت ولأسرته ولكل شبابنا الإنيالي وكشات كافة. الو
2: الو صباح الخير.
0: صباح النور، مبروك عليك كمان.
2: سلام انت بخير.
0: صحيح وسلامه.
2: بارك الله فيك.
0: مين معي؟
2: النور ادم تاكسيمان من دجال.
0: النور ادم تاكسيمان من دجال. دجال ما دجال كتراتنا.
2: دجال الدبه بس.
0: دجال الدبه، مبروك عليك لكل السكان انا دجال الدبه كمان. نقول اهدي طب.
2: ان شاء الله. نقول مبروك عليك لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا. وانت واسرتك كل مشكور كثير كمان. نقول لك مبروك عليك
2: وكل العمال
0: اس ام. شكرا. نشكرك كثير بكل سكا باسمنا سكا كل الخدمين انا ما وانا كل الاذاعات انا جنب الاذاعات انا اف ام الغريب في جنبنا هنا
2: تداني سير رمض ابيض واني من مريم الشايب.
0: شكرا. نشكرك كثير بس من زملائي كمان.
2: ونقول له مبروك العيد هناك لزميلي الحاج الكريم من جد كل.
0: ايوه.
2: زميل عبد الرحمن حسين ابكر صالح بريزان زوديتير محمد صالح وثمان وكل اسرته.
0: شكرا.
2: وهناك محمد جده محمد كتاب من فرشه.
0: ايوه.
2: وادم الحصو انتوني شيشه.
0: ايوه.
2: وهناك ما ننسى شباب انا دنيا البون سعيد عمر كمبو كمبو عمر.
0: ايوه.
2: والبوني
0: السيد
2: وهناك من كسر كمان
0: مال أبا
2: وكل أسرته من كسر
0: كل سكرنا كسر كمان.
2: ونقول له صباح سيد لفنية سيد أمم من ذات منارة
0: أفهم. شكرا.
2: والذكر أباك من منارة وخصم تايل من منارة.
0: أيوة. شكرا.
2: كل المستمين وإندي ما المستمين.
0: شكرا. أيوة مستمين منه
3: حارون موسى الحاج.
0: أهلا مبروك ليك كمان كل سنة وانت طيب. أيوة يعطونا إيه
3: الحاج زكريا من
0: بيتكن. الحاج زكريا من بيتكن. نقول مبروك عيد لك انت ولكل سكان بيتكن كمان
3: ان شاء الله. ونقول للامال هنا اذاعه الوطنيه التشاديه.
0: ايوه.
3: تجاني سرامات ابيات محمد احمد عبد الكريم مهاجر بشير عمر بشير وانا امشي في رعاسه الجمهوريه تجاني مصطفى مهدي خالد موسى الحاج خليل حسن الثالث.
0: ايوه شكرا.
3: وهنا في رعاسه الوزراء علي بشاري ومحمد اللامهدي احمد عبد الله.
0: شكرا.
3: ونقدر نهدي للمسلمين في عاصمين انجمينا هناك زميلة النور ادم تسيمان الله مريض اشوف علي هارون سمحه محمد.
0: ايوه.
3: خير الشم ادم. ونقول ألف مبروك للمراسل هناك جدو محمد مركم ونما بشي محمد أمين محمد علي محمد أمين وفي جزيرة الربيع معروفة مرة بن عربي عبد الرزاق.
0: مشكرك كثير بس من زبلانا كمان.
3: وتحياتي لكل المسلمين.
0: شكرا، نشكرك كثير. تحياتي لكل المسلمين والمسلمين.

0: الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مبروك عليك كلام.
1: مبروك مبروك عليك.
0: صحه والسلامه. صحه والسلامه يا سيد باخيت.
1: معاكم فردوس عبد الرحيم من مدينه دبشه.
0: فردوس عبد الكريم من مدينه دبشه. فردوس مبروك عليك.
1: عبد الرحيم عباس من دبشه.
0: عبد الرحيم عباس.
1: نعم.
0: نقول لك مبروك عليك لك انت ولاسرتك ولكل سكان دبشه.
1: مرسي وكو.
0: شكرا.
1: نقول لكم مبروك العيد لو انتوا وشباب انجمينا وشات.
0: شكرا.
1: عمل.
0: هاي بخورا.
1: نقول مبروك العيد لأبوي عبد الرحيم عباس.
0: أيوة.
1: لأمي حليمة أبونا.
0: أيوة.
1: وللخالة كبرى أبونا.
0: أيوة.
1: والأخت كلثوم عادو.
0: أيوة.
1: وأباك عبد الرحيم عباس.
0: أباك عبد الرحيم عباس. أيوة.
1: والخال تنوسي أبونا.
0: أيوة.
1: محمد أحمد أبونا.
0: أيوة.
1: وأب بكر تجاني.
0: أيوة.
1: محمد نور ياسين.
0: أيوة.
1: ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يجيب العافية والسلام في بلدنا تشاب.
0: شكرا شكرا. نشكرك كثير بصمة زملائنا. نقول لكم مبروك العيد وربنا يجيب يحقق الإيمان ويختير السلامة كمان.

0: الو الو، مبروك عليكم.
1: انتم بخير؟
0: صحة وسلامة.
1: من قرية الزال
0: معي اتو. مين معي؟
1: من
0: كرويش
1: الزاوية.
0: من كرويش الزاوية يا عطو.
1: بلا ما آدم عمر. يا نقول مبروك ليك.
0: مبروك ليك لي أنت ولي أسرتك. شكرا. نشكرك كثير بصمنا الزميلة.
1: مرحبا شاعر محمد.
0: نشكرك كثير بصمنا الزميلة. أيوة. شكرا.

0: ايوه مبروك يا ليت.
1: ايه ده سيد؟
0: ده سيد بخيت.
1: معك كابتن جعفر من دوبيا.
0: كابتن جعفر من دوبيا. كابتن جعفر كيف حالك؟ طيب انت؟ مبروك ليك كمان.
1: ده سيد.
0: لكن انت ولا اسرتك.
1: انا حضرنا صنعاء.
0: حضرنا الجريد كمان يحضرنا صنعاء.
1: الله يجعلنا الدنيا.
0: امين ان شاء الله.
1: الله عندنا جوانب.
0: امين.
1: الله يهلل عيالك.
0: امين جميل.
1: اسرتك.
0: شكرا.
1: حتى اول مره لما لقيت بسيدنا انت واسرتك.
0: انت واسرتك كمان.
1: اسرت مريم اشهر محمد.
0: شكرا نشكرك كثير بص من
1: عبد الله. حاجه مسالي بابايرون.
0: امين ان شاء الله نشكرك.
1: ونقول مبروك الا نصر عبد الله من فرشم.
0: ايوه.
1: شريف عبد الله من المساجد.
0: ايوه.
1: هجر عثمان من دجال.
0: ايوه.
1: املا عثمان من فرشه.
0: ايوه.
1: ونقول مبروك الا ببيت ريع جيت ريع فاتنس من دبن.
0: ايوه.
1: ديال من كندول.
0: ايوه.
1: هرجع ادريس من نجرين.
0: ايوه.
1: عشت عباس من انجارن. ميمون عبا من انجارن.
0: ايوه.
1: عجاشه من زاوين.
0: ايوه.
1: عبي فضل من منجفه فردوس سليمان.
0: ايوه.
1: أشتا مقامر فجيرة مقامر هو مقامر.
0: أيوة.
1: وزا عمت أشتا عمت من مدتوس.
0: أيوة.
1: فشيلة راديكا أير.
0: شكرا شكرا شكرا. أقول لك مبروك ليك لأنت ولأسرت ولكل
1: ومانا كل ما تنمو مسلمين.
0: شكرا نشكر كثير بس من كل سكان

0: ألو،
1: أهلا، السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لك مبروك عليك، كل سنة وأنت طيبة.
1: إذا أصحى سعيد، كل
0: آمين
1: سنة
0: إن شاء الله.
1: أمانيك
0: سيد أمانيك
1: زايرة صبر
0: آمين إن
1: المستشفى.
0: شاء الله جميعا، يرزق يغفر لموتانا، يسهل الأمور، يقضي دينا عافية في البلد.
1: آمين آمين يا رب، ربنا يتقبل دعواتك.
0: آمين إن شاء الله، كلنا جميعا يا الله والطاولة.
1: أزواجر الشامو من حارة مرجيبي.
0: من حارة مرقيبة. أيوة
1: قبل كل شيء نقول مبروك الإيد لك أنت وكل أسرتك.
0: شكرا لأنت وأسرتك كمان.
1: شكرا ولكل أمال هنا الحياة الوطنية للسمع والبصر والنمو.
0: شكرا.
1: مبروك الإيد لصاحب الفخامة الجاني يسير رماد.
0: شكرا.
1: محمود بكر حماد، البكر حسن بخاري، عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. مبروك الإيد مريم الشهر محمد، حسنية آدم محمد، خديجة محمد طاهر.
0: أشكرك كثير وبسمع كل زملائنا.
1: مبروك الإيد للسيد المدير سليمان جابو، أحمد يا عباس وكل أولاده.
0: أشكرك كثير وبسمع كل زملائنا.
1: شكرا. مبروك الإيد لكل المستمعين هنا 23.
0: شكرا شكرا، نقول لكم مبروك عليك، لك انت ولاسرتك ولكل سكان المملكه كمان.

0: الو مبروك وليد.
1: مرحبا.
0: مرحبا بين
1: كابتن جعفر من دوقي لثاني مره.
0: كابتن جعفر من دوقي لثاني مره نقول لك مبروك وليد لثاني مره كمان.
1: اوكي نقول مبروك لنور ادم تاسمان.
0: ايوه
1: على ذكرى من بكينا دراما شين كلاندومان تادروما من مشاغا عبد الرحمن موسى من مشاغا شيف ديكاري جماكم من مشاغا.
0: ايوه
1: جدا بورما من سجيت ادم جبري من مردو.
0: ايوه
1: جدا مالا علي عبد الله من جميز امور.
0: ايوه
1: جدا جدا جدا كلابا انطوني شيشا كارابلا من فرشا كين جينيور.
0: ايوه
1: عبد الله ادم موسى.
0: ايوه
1: رمضان كادر مريخن ابدا جدا خبنا مريخن حسن كادر مريخن.
0: ايوه
1: رئيس عبد الله من جمينا فارا بلال عزالي من جمينا فارا والبوا من الجويه اللوال موسى من ساغور.
0: ايوه
1: فيزانا أبكر أحمد من فرشة وماما سلام يترون فرشة هارون تار جروة من جرماي.
0: أيوة
1: أحمد تيغو كاشي أبكر حسن من رولاي.
0: أيوة
1: بلاما آدم من غارزايا وأبكر حسن من رولاي.
0: أيوة شكرا لكم كثير باسم كل المستمعين نوراني جدا شكرا
1: المنتلي بسيرو اللوام محمد من جنبا.
0: شكرا شكرا نشكرك كثير باسم كل زملائنا.

0: الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: دلوقتي صديق أبكر من حارة بردو.
0: صديق أبكر من حارة بردو. مبروك ليك لأنت لأسرتك ولكل سكان بردو كمان.
1: شكرا.
0: أيوة،
1: نقول مبروك العيد لكل الأمة اللي حنا أونما.
0: شكرا، أشكرك كثير.
1: وللمسلمين وما ننسى كل كوميونيتي مسلمان حنا تشاد.
0: شكرا كل المسلمين والمسلمات حنا تشاد. شكرا، نشكرك كثير باسمنا كل المسلمين حنا تشاد. نقول لك مبروك عليكم.

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
1: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك، مبروك عليكم.
1: مبروك عليكم. معك موسى حسين من كركان من الأسخيرة.
0: موسى حسين
1: من السنين الصغيرة. أكيد
0: مبروك لي أنت ولأسرتك ولكل سكان السنين الصغيرة كمان.
1: أوكي مبروك لي عليك أنت وأسرتك.
0: شكرا، نشكرك كثير بوسمنا كل أسرتي.
1: أكيد للجراند بريس جاني سرة.
0: شكرا نشكرك كثير بوسمنا تجاني سرة مات.
1: مبروك لي لكل أمانة نجايتا أوناما.
0: شكرا نشكرك كثير بوسمنا كل زمننا خدمنا أوناما.
1: أكيد
0: أيوة.
1: ونقول مبروك لي على الوالد المحترم الميري حسين عبد الله هارون والوالد المحترم ساكنة موسى ومحمد بشارة جمة بشارة، ونقول طمات جمة، ونقول هناك ما ننسى جرمة محمد، ونقول هناك ما ننسى الشيخ كريم محمد هارون والشيخ كريم مالوك عبد الله هارون.
0: أيوة.
1: ونقول هناك الجراند بريرا محمد عبد الرحمن محمد تربو، ونقول هناك ما ننسى عبد الله محمد.
0: أيوة.
1: وهرنا محمد، ونقول ما ننسى بنا هارون. ونقول هناك ما ننسى كل أسرة عبد الله هارون.
0: أيوة.
1: ونقول هناك ما ننسى ديجا بقيتيسا وهرنا عبد الماجي تمام مشان التاير وتنتيم خانا ما ننسى الكاتل هلو هلو جغر محسين في ذلك الباء وجد البيتريس آما تخن هناك من البيور وفرحماني فينك لندمان وانسى الرومان للشيخ الشيوخ.
0: أيوة شكرا.
1: ونقول هناك مانا شريف عبد الله المساجد مانا بما مكادر هناك مدينة كسري نصر نصار هناك من فرش الكوفي.
0: أيوة.
1: أما جدا محمد الكتابي عبد الرحمن أمت الزبير، ونقول هناك مانا انسى أضاء نكاف منديل على راسه مع محمد يعقوب.
0: شكرا نشكرك كثير بوسمنا كل سكاننا ونما كل خدامنا ونما ولكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جميعنا في الفرقار. يعني نقول لهم مبروك عليك كل سنة وانتم طيبين يا حضرنا الجليل.
2: كثير اللعب البادي جرادي ترنقل الدفن طبط مطي من نري لعاتي يا لبديا متي مان دولو راتراهي تزيوت كثير راقدين قطيهم كثير كيف النمشاتي في دار قروها مود ولا الجبرين ركاب للغرم كفا بسل الهين حميدة بالذي ساكنين بهور الطين سيعت بار صليل الماما آهطين سيعت هرب طرين البطن مسكين الزينين للماهم للبيت بسين الزبد في خلاهم سلطنة تامين القول تهي المهية ماجو اللقم الفريد المابطر دجو مر لهم ضل بياكل المقسو بسي بيجيب هزق للعيال بالطور قلب البنات بيوت سالمات العيوب واردات الرهود كاثرات مرار العود دقانك يا ابني مسنجي لما جود نفسك عافي دقت علي مارود ريتك غلدق صادفت ليالي.
0: الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه. مبروك عليكم. مبروك عليك كل سنه وانتم طيبه صحه وسلامه. ماي مين ماي
2: هذا قول ابو داود منا بمجهود راسع للرمات رجلال البيوت من زند الحوارب تول والست العود من دون ترفاقة بقيت مفروض من التلب ابو سنين بقيت قود حمد عزيز زبد الزيوت كجينا كدامين نفوج نربطنا خرب العمر نرجع المقدود طقوها دمدموها تبكي بزيل نقارد
1: علامات. الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: بارك الله فيك.
0: مبروك عليك كل سنه وانت طيب صحه وسلامه يا حضرنا الجليل.
1: الله يعفو كمان.
0: لله ورسول.
1: الحمد لله.
0: مين معي؟
1: معك بكر عثمان اسماعيل من مدينه جمينه لكن حاليا من مدينه البشه.
0: بكر عثمان
1: من جمينه لكن حاليا في مدينه
0: حاليا البشة. حاليا في البشه.
1: حاليا في البشه.
0: نقول لك مبروك عليك انت ولكل سكان البشه.
1: ايد السيد بخيل وسيا والسلامه.
0: شكرا.
1: نقول صباح الخير ومبروك العيد لكل أمنا جزاك ونما
0: نشكرك كثير بوسمنا كل الخدمين ونما كمان
1: بقسم العربي الفرنسي البرنو.
0: شكرا شكرا.
1: بقسم الكانمبو.
0: أيوة.
1: قسم القرآن.
0: أيوة.
1: نقول مبروك العيد لأخي والزميل التوم محمد صالح سنتي كومغروس.
0: أيوة.
1: سليمان آدم وتوصل آدم وعبدو آدم.
0: أيوة.
1: عبد الرحمن حسين كلاندومان انترناشونال اثر روماندو ابكر خالا ابكر افشنب قرمومي سلباتير عبد ادم تيرتيت قاسم احمد اشتم محمد نشدر ثلاثه جبون زندي.
0: شكرا.
1: الهاي هاي وماي ماي وجاتشو وخريجات هليمة النور مريم مريندا زارة عبد الرحمن
0: شكرا
1: الشوف والي هارون وطامة محمد
0: أيوة
1: فاتمة زارة محمد صالح
0: أيوة
1: وما ننسى كل المسلمين وما ننسى أداج يعني تعرفوا جلال هناك يسوق الأدالة
0: شكرا نشكرك كثير بوصمنا كل المسلمين أنا رأيي وكاد نقول لك مبروك ليد لأنت ولأسرتك
2: Al-Kalil-Rah

البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكر قادم خذ زي القانية مري ولاية تركي اللي نصاري بلا شرية هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت بني ولية شرك بالجامعة كرب زي بورية نعلى بقصولية كم سنبت بيه

0: الو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: معكم رملة وثمان من المسلمين الشقيقة.
0: ما هاتية؟
1: رملة وثمان من المسلمين الشقيقة.
0: رملة وثمان من المسلمين الصغيرة. نقول لك مبروك عليكم أنت.
1: بدأ السيد الأخير ربنا يطول عمره.
0: آمين إن شاء الله ربنا يطول عمره.
1: يخلي العيال زوجاتك.
0: آمين إن شاء الله كلنا. آمين إن شاء الله كلنا.
1: مبروك عليكم كل المسلمين والمسلمات.
0: شكرا.
1: مبروك عليك يا جرامتي تجاني سر رمات.
0: شكرا نشكرك كثير
1: بس من أبا يا رب الكيان.
0: نشكرك كثير بس من
1: أبا يا رب محمد.
0: أيوة.
1: عن إبراهيم بركة.
0: شكرا.
1: تنجيز دكتي سان جرى البهاية.
0: أيوة.
1: كل المستنين والمستنين والأمار العاملين على أفلتهم في ترزين قطور.
0: شكرا شكرا أيوة.
1: جرام سير العزيز المحترم محمد صالح وثمان الزوجات وأولاده.
0: أيوة شكرا.
1: زوجة آدم محمد والوالد عليم دنو.
0: أيوة.
1: قال عاشد النو قال عاشد النو في الشاقة دنو.
0: أيوة.
1: قال لي دالهم جدي القالة كالتما سير من كلمة.
0: أيوة.
1: القالة جينا بنسير من مليون كلير.
0: أيوة.
1: سراتين من دقير ريح رجل عثمان رفيد عثمان مدينة عثمان هو عثمان.
0: أيوة.
1: مين عثمان إبراهيم عثمان لطيف عثمان ريحان عثمان.
0: أيوة.
1: فاطمة عثمان عبد الله عثمان عبد الحليم عثمان عبد الرازق عثمان ما ننسى كل أسرة عثمان.
0: شكرا نشكرك كثير
1: بعد رمضان.
0: شكرا.
1: أنا كابتن جعفر من بيجي آدم جبريل من أموردو.
0: شكرا.
1: ماهر الشماعة آدم شريف عبد الله من مصاريد أنور آدم تكيان أنا زكريا من بكي.
0: شكرا.
1: حجة توريا جيبي توريا.
0: أيوة.
1: أنا
0: أيوة.
1: وأنا كابتن جعفر.
0: شكرا شكرا شكرا خلاص. شكرا شكرا نشكرك كثير نقول لكم مبروك عليد السيد بخيت وحضرنا جديد كمان يا حاج غمان.

0: كراضين كذا طبعا منظيم فلاتة من ربطين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد دمدمين فقوان 50 سوية 120 والدتار قدر دير قوال دل بشير صغير قلبة كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وينو ما مسومايين
1: هلو
2: هلو السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة
2: بارك الله فيك
1: مينو معكم
2: اوكي معك موسى حسين لتاني مرة
1: موسى حسين لتاني مرة انا اقول لك مبروك عليك كمان
2: مبروك عليك ليك انت وفرتك
1: شكرا
2: بقول لك موسى حسين هناك نكركي كلها على راسه مع بلا مجدين هارولا
1: ايوه
2: ونقول جنب جبريل الحاج عمر ونقول هناك عبد الله موسى هناك كلهم هناك من فرقة
1: ايوه
2: ايت موسى زار موسى حليمة موسى هناك من فرقة
1: ايوه
2: ونقول هناك ملك حسن جبريل المرض ولد البلامة هناك من كركية فرقة
1: ايوه
2: ونقول ساكن عمر هناك من فرقة النجا
1: ايوه
2: اما ساكن هناك من السيور ونقول هناك ملك الخال العزيزة محمد بورو هناك من كركية السيور جنب بورو نصير بورو هناك كلهم هناك من كركية السيور
1: ايوه
2: قدر موسى تاني هناك من كركية الشرايل على راسه مع دلاجة فيصل جدة
1: ايوه
2: والشيخ اللوان جدة جنيه
1: ايوه
2: ورجولا هناك أسر موسى تاني هناك من قزوكي بلاما أحمد إبراهيم أنا قزوكي
1: أيوة
2: ونقول محمد إبراهيم المعروف بأم الكبير هناك من كركية قزوكي
1: أيوة
2: ونقول الفكي إبراهيم هناك من كركية قزوكي
1: أيوة
2: محمد المعروف محمد دقدوم هناك المعروف محمد دقدوم هناك من كركية قزوكي
1: أيوة
2: ونقول هناك منقول أمانك بلاجات المهمة هناك أنا كركية النوارة
1: شكرا مشكور كثير بوصلوا كل زملائنا وكل الخدمين على الريتشات نشكرك كثير نقول لك مبروك عليك لأنت ولأسرتك ولكل السكان.

0: اوائل ورا
1: بعض. الو
2: الو،
1: منور كليد كمان.
2: ايه السيد،
1: ايه السيد بخير، يا تو معي
2: معك ساكن عمر من فلقة.
1: ساكن عمر من فلقة.
2: ساكن عمر من فلقة.
1: ساكن عمر من فلقة. نقول لك مبروك عليك
2: جميعا
1: كمان. انت ولا سكرتك لأسرتك.
2: امين جميعا كمان.
1: الحمد لله
2: ما شاء الله.
1: اهدي
2: نعم
1: اهدي مبروك عليك لكل سكاننا جمعنا ولكل سكاننا فلقة ولكل المسلمين ومسلماتنا على الشات.
2: أصفتك
1: ايوه،
2: وانا اقول مبروك عليك نقل موسى سنه من الانسانين الصغيره هناك علي ادم جبريل ادم ادم ذا الفلام اللي شريف عبد الله ومساجد.
1: ايوه،
2: وانا اقول هناك صباح الخير لسكان فلقه النقا فلقه مقدمه فلقه دولي.
1: ايوه،
2: وهناك سكان جقيم لبن لرئيسي محمد سكان جقيم اخي ابقاسي لراسه محمد اخي.
1: ايوه،
2: وهناك نقول هناك لرمضان.

0: مرموق القناة قالوا نقول صباح الخير لحسين محمد صاحب الدكان.
1: أيوة
0: هناك النور عالم تاكسيمان وهناك نقول صباح الخير لعلاء زكريا من بكين.
1: أيوة
0: ونقول صباح الخير لعيد مبارك لكل المسلمين والمسلمين.
1: شكرا لعيد مبارك لكل المسلمين والمسلمات ولكل سكان هذول. نقول لك مبروك عليك كل سنة وانت طيب.
2: بيتنا بيتنا ولدنا يا خريمنا بلاي الرايا اواي ولا بانا سجاتنا زيدا بيتنا ولدنا.

0: الو
1: مرحبا.
0: مرحبا، مبروك عليك.
1: الله يبارك فيك سعيد. الله يخليك يا رب.
0: يخلي رحمتك.
1: يبارك المصطفى.
0: امين ان شاء الله. يا توما قال
1: معك احمد ادريس بشير.
0: احمد ادريس بشير من وين؟
1: المعروف بشلش.
0: شلش،
1: ايوه. كيف حالك؟
0: طيب وخير الحمد لله. مبروك عليكم.
1: مبروك عليك. نقول لي ماما سالي بابا يا رب لك انت.
0: شكرا، نشكرك كثير. باسميه وباسم
1: هناك اللي يعرف احمد ادريس وياسر احمد ادريس وحسين احمد ادريس.
0: ايوه.
1: ادريس احمد ادريس وحمزه احمد ادريس.
0: ايوه.
1: بيبي احمد ادريس وزينب احمد ادريس وفاطمه كلابكو احمد ادريس.
0: ايوه.
1: ونقول هناك نسيبي سالي جدا.
0: ايوه.
1: جدة سالي وولد سالي جدة.
0: أيوة.
1: وهناك ما ننسى الرئيس إيسا سالي من سالي مانجا وآدم موسى من سالي مانجا وآدم فايشا من سالي مانجا.
0: شكرا.
1: هناك جلال جبرين من شهر 60.
0: أيوة.
1: وهناك أنكل عبد محمد بشير من تشي مصورو محمد أحمد خضر من قجة.
0: أيوة.
1: عبد الله آدم بشير من أرادة.
0: أيوة.
1: وهناك ما ننسى أخواني البر هناك في عم سدرة وهم تباريك وهلال تركور وبركة فاتمة.
0: أيوة.
1: هناك ميري دالمة. هناك دونغوز نباوة دونغوز.
0: أيوة.
1: هناك سيد رضوان من نباوة، عرفة أحمد إدريس، عرفة إدريس بشير من درامدة.
0: أيوة.
1: هناك كلتم من دالمة سلفو إدريس بشير من عم سدرة حسين إدريس بشير من عم سدرة.
0: شكرا شكرا، نشكرك كثير.
1: شكرا شكرا، نشكرك ثاني مرة إن شاء الله.
0: شكرا شكرا.

0: الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مبروك عليك.
1: ايه ده طيب بخير الحمد لله،
0: كل سنه وانت طيب صحه وسلامه.
1: ان شاء الله تعود الايام.
0: ما بينك
1: ان شاء الله جميعا الحمد لله.
0: امين ان شاء الله يا توماي.
1: النور احمد النور من مدينه ابش المعروف بلوم دي خرامت.
0: النور احمد النور،
1: نعم،
0: من مدينه ابش.
1: نعم،
0: مبروك عليك انت ولاسرتك.
1: تمام،
0: كل سكان ابش كمان.
1: شكرا جميعا، وكذلك لسكان عن جميع العائلة.
0: شكرا، نشكرك كثير، بكل سكان عن جميعا.

0: ان شاء الله. شكرا عندك.
1: الله يبارك فيك.
0: نقول له مبروك لكل كل التشاديين والتشاديات.
1: شكرا.
0: واخذت مني يعني القائلة العزيزة رقية عبد الخالق.
1: ايوه.
0: العزيزة يونس مامودي.
1: ايوه.
0: وهناك القائلة خديجة عبد الله.
1: ايوه.
0: سوسة عبد الله والقائلة نيا وجد فدر ام مصطفى.
1: ايوه.
0: وبدون ما ننسى هناك الاخوة ميمونة المعروفة بشبابه.
1: ايوه.
0: وبدون ما ننسى المسلمين والمسلمات الحالية مرتبطين مع اذاعة انجمينا وكل منا فترة جماعة قاعدة هناك في كمينة.
1: ايوه.
0: وكل المسلمين أنا جميعنا وجوار الشمو آدم وبدون ما ننسى لك مريم دار النساء.
1: شكرا شكرا شكرا كثير وصمنا كل المسلمين.

0: الو
1: بالخير.
0: صباح النور، مبروك عليك كمان.
1: إيه السيد بخيت؟
0: إيه السيد بخيت، كل سنة وانت طيب.
1: إن شاء الله سيد الأيام.
0: صباح الأيام يا أتو معي.
1: ما قال فريدان دي زين بكرة اليوم لتاني مرة.
0: أيوة لتاني مرة.
1: لتاني مرة نقول صباح سيد نهار سيد ل. هو كل فيرو قريب.
0: شكرا.
1: نعم ل. صباح سيد نهار سيد ل. نكتب كير.
0: ايوه
1: صباح الخير معك الكوربو عمر منبو والكوربو البنسيت.
0: ايوه
1: كان المرض بكام جروب.
0: ايوه
1: صباح الخير معك الكوربو المرض بكام.
0: ايوه
1: صباح الخير معك الحريحاي الموناي مقلب الخط بالدفن.
0: ايوه
1: ربنا يندم الخط وان شاء الله يشارك معنا المسلمين كل المال بالخط ونقول يعني قدم بالخط
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ونقول صباح سعيد ونهار سعيد وعيد مبارك كل من الشاهدين نقول الفاتحه.
0: شكرا شكرا مبروك ليد لك انت ولاسرتك ولكل سكان المنجمينه ولكل الناس اللي خط كلها ان شاء الله بيعدل طوالي مبروك ليد.

0: الو،
1: مبروك عليك.
0: مبروك عليك، كل سنه وانت طيب. ايوه، مين معي؟ الو، مين معي؟ الخدمه كويس. الو، الخدمه كويس. نقول مبروك عليك، لكن انت ولا اسرتك ولا كل السكان جميعا كمان.

0: الو،
1: فرحت.
0: مرحبا بك.
1: الحمد لله،
0: كل سنه وانت طيب.
1: ماشي
0: صحه وسلامه.
1: الحل
0: مين معي؟ ايوه مين معي؟

0: الو
1: الو
0: ابو رجاليد،
1: الحمد لله
0: كل سنه وانت طيبه صحه سلامه.
1: تفوت الايام
0: تفوت الايام يا غمانيك.
1: الحمد لله
0: كل سنه وانت طيبه. مين معايا؟
1: معاك زهر عبد الله من عباشه.
0: زهر عبد الله من عباشه، مبروك عليك انت وعلي كل سكان عباشه كمان.
1: الله يبارك فيك.
0: كل سنه وانت طيبه.
1: مبروك الايل لزوجتي صلاح الدين ادريس.
0: ايوه شكرا.
1: مبروك الايل للوالده فاطمه ابراهيم. أيوة. مدينه آسيا.
0: ايوه
1: مبروك الايل لجارتي خديجه قدم.
0: شكرا.
1: مبروك الايل لعمال الاذاعه.
0: ايوه شكرا شكرا، نشكرك كثير باسم كل الخدامين الاذاعه كمان.
1: شكرا الحمد لله.
0: شكرا، نقول لك انت ولاسرتك كمان.

0: الو.
1: أهلا مرحبا استاذ حشام.
0: وعليكم السلام ورحمه مبروك عليك، كل سنه وانت طيبه. صحه وسلامه.
1: الله يبارك معك.
0: مين معي؟
1: الدردير احمد ادريس بشير.
0: الدردير احمد ادريس بشير من وين؟
1: ايوه من انقب شاتو، من مواليد مسمجين.
0: شكرا.
1: هناك من ام سدري حسين ادريس بشير، ومن ام تباريك عبد العزيز ادريس بشير، وبشير ادريس بشير.
0: ايوه.
1: وتقيل بشير.
0: ايوه.
1: وهناك ما ننسى محمد أبو بكر، والفقير عثمان أبو بكر.
0: ايوه.
1: من جيران.
0: ايوه.
1: وهناك سيد رضوان من درامده، وهناك عيسى سوسل من امتدر، وعبد الكريم من دالمي.
0: ايوه.
1: وهنا نقول محمد احمد يوسف شريف من دلقة.
0: ايوه.
1: والاخوان هنا مندلية والشباب عن الجنيس مسمج من مجمينة.
0: ايوه.
1: الرئيسة خديجة مادة، والرئيسة فاطمة تمانة.
0: ايوه.
1: وهناك نقول سعدية سالي.
0: نقول مبروك عليك لكل المزمه اللي قاعدين في جمينا ولا قاعدين برا من جمينا، نقول مبروك عليك لك انت ولاسرتك، نقول الله يحفظك
1: ان شاء الله. ويشفتك انت ان شاء الله. ابراهيم مختار.
0: شكرا.
1: ما شاء الله. سلمكم كثير يا جماعه.
0: شكرا.

برنامجنا اليوم يوم اليوم يوم 27 شهر مايو سنة 2026 اليوم يوم إيتنا المبايد الأضحى المبارك سمتو مناوات غنوية سمتو برنامج ما يسمى من المسلمين والمسلمين المسلمين كل أحده سمتو الخطبة تات العيد الأضحى من الجامعة الكبيرة سمو خطبة الخطبة سمتوها والصلاة له خلاص ذا بيرنا خدوم برامينا بقسم الأوروبي من أمجمعنا في طور الفنية عندنا شوكي أفريد تجهيز وتقديم هنا برنامجكو هارون وموسى لاجنا خلو بكل الزملاء يكدو بركو البرامج بكلام سارة هنا مجمعنا راديو جد في عبادين

0: Je suis Mounira Mitiala. Moi aussi, j'écoute la RNT.
1: كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان لهم يا ترجالة عليهم يا ترجالة عليهم يا ترجالة سيدول الرجالة البلا ما بنقري يا دول الرجالة

صفات كزغرده بدنا كزغرده زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغرده لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك فبنا الخلب قد بيطن قزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري أريتك ما تمد الفرس المسلم.

0: تاع 32 دقيقة في سيتروان الأونام في غاديو تشاتين في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيوم أرندوسما في العاصمة أنجامينا. نقول مبروك العيد لكل المستمعين والمستمعات. أنا غاديو تشات في 23 ولاية أنا بلدنا تشات بلد توماي. كل ما عيد وكل ما مناسبة دولية المسائل الكبار الأونام وخاصة الديركترات أنا غاديو تشات بنطوكوا برنامج هنا الساعة كاملة عشان تسلموا ناس تعرفون قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشات. تقولوا لهم مبروك الإيد إيد السعيد بخيت. ده في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20. ده نمرة الوحيدة تقدروا تنادوا فوقها. عندنا نمرو آخر هنا تكتبوا SMS بالعربي أو بالفرنسي. تكتبوا رسالة فقط SMS 66-24-15-89 واتزا تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14. تكتبوا رسالة بالعربي الصحيح والفرنسي النورمال وأنينا نترجم لكم. نقول مبروك العيد 1,000,000,000 مبروك العيد لكل التشاديين 18 مليون في 23 ولاية أنا بلدنا تشاد والقاعدين برا من تشاد. نقول لكم مبروك العيد مبروك العيد رامة أبو كل أسرتها هناك من سجيتة في كومينا ستيا مران لسوما شويكي ألفريد في مكانة الفن وكل أسرتها. نقول لها بون فيت مون فرير بون فيت لكل التكنيسيان غاديو تشات كل الكاميرامان كل الجورناليست كل الانفورماتيسيان كل الكاميرامان كل البرينر دو سون كل الشوفيرات الاي بي اس ناس الانتريتيان الدي جي سي سيكوريتي في قدام الاوناما الديريكسيون جينيرال على الاوناما وكل البيرسونيل. نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشات. نمشي نسمع اول فاصل غنائي وبعدها تقدروا تنادوا وتسلموا ناس تعرفون في اي مكان كابي تجني
1: سلام وانتم بخير يا سلام كل عام وانتم بخير يا سلام كل سنة وانتم طيبين يا سلام كل عام وانتم بخير يا سلام.
0: مبروك العيد لكبير التكنيسيان غاديو تشاد شاب دي سيرفيس مهدي محمد عبد الله وكل اسرته من فرشه دافي كومينا بريمير اروندوسمان في العاصمه انجامينا. مبروك العيد للحكومه نشات الفرنسي رئيس الجمهوريه المارشال محمد ادريس زيبتنو البريمير مينيستر امباسادور علماي هالينا البيس بريمير مينيستر والمكلف اداره الاراضي واللامركزيه ليمان محمد الحكومة نشات المؤسسات الكبيرة انت الدولة الجمعية الوطنية مجلس الشيوخ كل السلاطين كل الشيوخ كل الجوفرنرات فورس دو ديفانس دو سيكوريتي الدي جي سي الجندرميري ناسيونال البوليس ناسيونال. كلكم نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشاد كل المواطنين التشاديين في اي مكان. نقول لكم مبروك العيد عثمان الدود. نقول لك مبروك العيد يوسف محمد زين عمر حسن دهب حسب الكريم سيد محمد ابز سيد ابزين محمد عمر ادريس الاسكندراني عز علي علومه حسن تنجيش تنجيش من اف ام 92.5 عبد الرحمن ميكائيل مؤمن عبد الرؤوف عبد الله هارون زاد عثمان احمد الزوارة النور الفائق راضية معروف مرة كل الجورناليست انا غاديو تشات انوسان فيرجينيا كيمبا السيدة رولاند اغموني بيالوم محمود قصر حماد تكنيسيان كبير وكل أسرته في نجمين وفي معين شريف في السار غوفرنير انا من جفا كون كاكو دايدان دي امل مدام جين اجي ديري غوبر دوب صديق ركنا فيدل يغنى ايف الو راديو تشاد
2: الو السلام عليكم جاني سير رمضان ابيض
0: وعليكم السلام ورحمه الله محمد ادم من كارتيه ليلي كليرك
2: اكيد معك
0: ها تقول مبروك عليك يا اخوي
2: نقول مبروك عليك انت وكل وصلتك لنا انفراس
0: شكرا
2: للمهندس
0: ميرسي اليوم المهندس رئيس المهندسين سي تشويكي الفريد
2: الفريد
0: اوي تشويكي الفريد اه ده ما مهندس كبير لكن هسه بقى شيف خلاص
2: كبير وهناك تحياتي لبكر حسن بوهاري وهناك بعد موسى ابو كلكل
0: ايوه
2: فاتنا بكر موسى فاتنا بكر موسى
0: عشت هيترا هيترا محمد ادم حكومه هنا
2: حكومه ده بكر محمد الشباب
0: ايوه
2: الحاج حسن ياتي
0: ايوه نعم
2: وهناك معنا الثالث روح مشاغ ابو ظبي وهناك عبد الله بكر مدنو عبد الله التكتمان الحاج كريم بكين
0: اها
2: هناك عبد الرحمن يسيك من دمان أسر رمان بشيخ الشيخ عبد المطالب بشير نعمة بشير عمنا بشير حاجة عثمان رمنا عثمان مرين عثمان قدرة من مجامر عيشة من مجامر هوا من مجامر حاجة سوريا بيبي سوريا ألفة سوريا قدمة سوريا
0: أيوة
2: عيشة من غزة الطور وهناك سارسال شاهد من غب الشاي وحسن عامر كبيرنا من زوجة عبد العزيز آدم جلبة
0: أيوة
2: موسى صلى الله عليه وسلم وهناك ما ننسى جو بين جو عمر دهالو بكونسي عثمان قبل من جوجي شرفة ومالبا من كسر وكل المسلمين
0: بدين شكرا كثير ما نسوك انت وكل أسرتك محمد آدم نقول لك مبروك العيد من غاديو تشاد شيف أبادمي وكل أسرته من شهر 30 وهناك من تقنا مسكوري شيف تليم قيوس دليل أنا سارة في جمينا نقول لك بون فيت شيف عبد الهادي ماما صالح بابا يارو الو غاديو تشاد
3: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: الحمد لله معك الهجادي من الضباط
0: الهجادي من الضباط وكل مبروك العيد يا اخوي
3: مبروك كل شيء نقول مبروك العيد لبنت وسرتك
0: اها
3: هناك مريم الشهر وسرتها
0: ايوه
3: وهنا ما ننسى شقان ابو بكر طبعا نسام نقول له مبروك لي وهنا قد رمان نسام كان اندمان ابو بكر خالد بكر ابشان بكر رمان بشيخ الشيخ وهنا ادم الخزان بانيش مشيا وهنا ما ننسى بشارة رماد من فوات
0: ايوه
3: هنا سكناد من الجيدي جي قرص عروب من الشعب افندباء من الشعب وهنا موسى الدار من جرماء وشريف عبد الله من مصاقب
0: ايوه
3: وهنا ما ننسى قنبومر من نيال بن سيد هنا باقوم النيال
0: واخيرا
3: كل المسلمين والمسلمين لك شادين الشادين ان شاء الله
0: شكرا لنا كمان ما نسيناك انت وما نسينا اسرتك نقول لكم مبروك العيد من غادي وتشاد ابا كرسان بخاري جمال شعب اباكي خديجه محمد طاهر حسنيه محمد ادم ادم محمد مريم الشاعر الصوت الذهبي بشير عمر بشير فاطمي حسن يا تبي فامي انا كردو هناك من هلال كليرك نقول لكم مبروك العيد علي فاماما السيد عزيزي انا غاديو تشاد محمد نور ادم سوقمي شاب دي تكنيك انا غاديو تشاد كمال الدين عثمان وكل اسرته أكيد ها ريشار سيراندي نقول لك بون فيت مون فرير سان وي كيوان كريو بون فيت ديليغي حسن عليفة ألو غاديو تشات
4: ألو
0: مرحبا
4: أنا بجمي جرابي تركيز في دوبا
0: جرابي من دوبا
4: نقول مبروك العيد لكل التشاديين والتشاديات
0: ميرسي
4: لكل دوبانيين دول
0: ايوا
4: لسواني انا دمينا كل البربوني
0: اي
4: مبروك العيد لكل التشاديين
0: اها
4: نقول لماما ايدي استشار انا انجلي
0: ايوا
4: نقول مبروك العيد مارشال ماما تدريس ديفيد نو
0: ميرسي اها
4: نقول مبروك العيد لكل
0: كومان لا فيد لابا دوبا
4: La fête se passe très bien comme ça.
0: Merci, on vous dit bonne fête à tous les auditeurs fidèles de la radio là-bas à Doba. Merci. Shukran Kathir. Osirata Abo. Aha, nous voulons bonne fête, Mille Radio Tchad. À DCM. Chef de service, à Saïda Rouman. Directeur adjoint Bachir. Nous voulons une bonne fête, Mille Radio Tchad. Ya salam. Ah oui. Dara Juju, ya salam. Mabrouk Alaïd, les couleurs d'Adana groupe Radio Tchad, on a mal aux Zaz, on a mal aux Garras, nous voulons que Eid Moubarak. Jawaira Shemu Adam, Ashof Ali Haroun, Batmezara Moumin, Ajide Dago, Sadia. Abakar 4x4 formé exact, il y a 24. Ah oui. Hawa Idrissa. Tahir Durma, Anthony Shisha. Anina Nazgadi Benaduna Benimuran Ertel. Akhuna Mohamed Sobi. Awagif à l'appel, s'il te plaît. Active Oda Kaptena, le SMS. Active SMS. On a groulé que le SMS. Numéro un appel de White 61 53 53 20.

0: حط لكم فلاجيل جنبكم فلاجيل
1: ان شاء الله. الدكتور يقول لك الجمله تقدر ولا نخاف
0: هذا غلط. اي الدكتور يقول لها بطينه ذكرها يا ولد تقول مبروك دي ليه يا تو.
1: انا اقول مبروك لك انت ولكل اسرتك وللمهندس الربطاني باب.
0: شكرا شويك يا الفريد.
1: ها لي هو لكل اسرته.
0: ميرسي.
1: نقول مبروك عيد لمسائل الكبار اونما.
0: ميرسي شكرا كثير
1: لهم هم جميعا ان شاء الله ما فلتفهم اي ذل. نقول مبروك عيد للحاج هناك من الطهور شريف عبد الله هناك من مصاريف كابتن جعفر. رئيسة والأميرة جواهر الشمادة.
0: نعم رئيسة وأميرة كلها
1: أكيد.
0: سمايا لو تسول لنا سمايا ما نغسلو
1: نسوي شغل بقصر بعد.
0: الله أكبر زين الفنان أنا بجيبها يوا.
1: خلاص وبحين نقول مساء الخير مكتب لي بلام عبد الرحمن هارون ودنا عبد الرحمن. وأبوي أنا حلالي جبرين هسنة
0: الله خلي لك إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب.
0: نعم
1: وهناك مالك الشريف عبد الله من مساجد.
0: ايوه
1: وبحين مالك كل المسلمين المهبين من التجاني سير مالك الاهل.
0: شكرا اننا كمان ما نسيناك انت وما نسينا كل الاسره الحاليا كابتيو برانشي غاديو تشاد. نقول لكم بون فيت من الاذاعه الوطنيه التشاديه رحمتا ابو ده ناس نسكت يا نقول لهم بون فيت حاجه هو نقول لها بون فيت البيتي فريد جمع وحامد كلهم ايغريك احمد يا عباس هزي تيلي تشات نقول لك بون فيت مفرار ديركتور انا تيلي تشات سليمان جابو ديركتور دي لا راديو ناسيونال جيمي فانزو الو راديو تشات الو
2: سلام
0: مرحبا يا تومانو من وين. Allô, ouais, Chuki, Nam Nafata, problème du réseau. Docteur Hassan Algoni, Blamaruna Adam, Yal Al Khalat, Mina Frouk, Womina Lassada, Nugulo Kumabruk Alaïd, Blama Jid Abraham Min Fulga, Blama Adam, Min Kiroya Zawiya, Golek Mabruk Alaïd, Kulle Delegayin, Kulle Shiyokh, Kulle Lawanat, Jalal Sultan Muhammad Jila Kashalla Kasir, Sultan Madina Anjamena, Barra Min Anjamena. Allô, Radio Chat.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جاني إيشان.
0: وعليكم السلام والرحمة والبركة يا تومانو من وين؟
3: معك كابتن جعفر من لقيات جاني شرمان.
0: كابتن جعفر سيد أبو مبروك العيد منفرر
3: إذا سعيد
0: الله حقيق الأماني
3: آمين يا رب العالمين.
0: نعم فضل أخوي.
3: أوكي نقول مبروك إلا أنت وزرتك.
0: أيوة
3: وزرت جيم وصالي ببارو
0: نها
3: وزرت فنيس لديما.
0: أيوة
3: بكير بكر موسى
0: نها
3: مريم عشار محمد.
0: أيوة
3: وزرت سارة مكتر
0: نها
3: سنتار حضالي.
0: أيوة
3: هذا ما فضل نقول مبروك إلا كائر كسلا راضي هذا جاي اسمك.
0: أيوة
3: عبد المطلب بشير.
0: أيوة
3: ماما سارو من الهوجاج كذلك كاري موسى إسلي من فرشا.
0: أيوة
3: لما عدم من كارتفر الزاجة متر إسان سعادي عربي.
0: أيوة
3: النور عدم تشمان على زخيرة من بكين دراما يسكلا دمان تاير دوما من مشاقة. عبد الرحمن موسى من مشاقة كذلك كاري جمعكم مشاقة جدا بروما من سيجيتي آدم جبري من الموردو. جدا مالا علي عبد الله جدو كربا أنتوني سيساكي جنيور عبدالله آدم موسى كربلا من فرشة رمضان كاتل مرحن ومسارم وإندك معك مستمعة.
0: ألو غاديو تشات.
4: ألو السلام عليكم.
0: المشافة خسارة
4: أكيد
0: وأكثر. إنتي مبارك كل عام وأنتم بخير. أيوة تقولي مبروك عيد ليا تو.
4: مبروك عيد ليا إنتي وأسرتك. مبروك عيد ليا أخي هنا كابتن جعفر من دوجيا. مبروك عيد ليا أبوي هنا عبد الله حسن. مبروك عيد ليا أنكو صابر هناك من جدة. مبروك عيد ليا تنتي لأشكا.
0: أيوة
4: مبروك عيد لهارون عبد الماجد عبد الرحمن الزبير محمد كتابي. عبد الرحمن حسين كلاندمان جوار الشمادم سيد دوما محمد آدم عليه دليل محمد آمد أنا فرشا.

0: transfer adaman tun shi sha Khadija Ibrahim da
1: Madina aywa
0: sino Khadija Muhammad kama Esta Muhammad Jamal Bilal Al Khazali
1: nyam
0: Abdullah Bakar Dinan min Danuna papa kon trijel min Danuna
1: aywa
0: Hassan Tahir Khazali min Manara Bishra Bakar Musa Hini Kalkuma Abdalla Ashta Abdalla Fatima Abdalla Amna Abdalla Zainab Abdalla
1: wa akhiran شكرًا كثير كابتن جعفر شكرًا كثير حسنا نصارى مبروك العيد لكل الناس الهنيان كابتن برانشي راديو تشاد وخاصة الناس الكبار الناس العزاز اللي بيحبوا الإذاعة الوطنية التشادية سان ويكي وان كريو وقاجا بون فيت مون فرير ليك انت وكل الفامي ان شاء الله Bonne fête les kul nas fi kusri. Allo radio chat.
2: Aywa Hassan Idriss.
1: Hassan Idriss min wen?
2: Min Mundu.
1: Min Mundu bakana al gurus bukum du.
2: Aywa kayfa al ahwalak?
1: Alhamdulillah.
2: Ma sha Allah khair.
1: Tafadhal akhi ana dani qul lil muslimin ya jamaa nas ni muru ana tigo antena ku da mata na duna foga na duna be appel ni muru Airtel wahid. Aywa.
2: ولكتا وأسرتك
1: شكراً
2: جميع وموسى وحارون وأبكر والكبره
1: أيوة
2: كله ما في طلب المسلمين وجميع
1: أنواعنا سلمناك انت وسلمنا أسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينة مندو نعم
2: لي علي عبد الله بمريم سالي عبد زين وعبد زين سالي وعيسى سالي وهو سالي
1: واخيرا
2: انت وجماعتك
1: شكرا انت وجماعتك في مندو الرئيس المسلمين محمد تكلبو
2: ما شاء الله
1: زاراد يمان وارا حسين هارون نقول بون فيت لشاب دي زونز توجور زونز جور ان وي جيم تارو جي اي سا فامي نقول له بون فيت Ah oui, équipe dynamique, Alium de Kaya, Amin Chaubassara. Ah ça c'est bon. Allo Radio Tchad.
3: Allo. Salam alaikum, Tijani Tiramal.
1: Ah, Captain Jafar.
3: Captain Jafar, le tanimara, nous voulons bon de l'élu sur Abdelham, une fois Fatima Abdelham, une fois Abdelham, une fois Adija Ousmane.
1: Aïwa.
3: Hajira Ousmane, une fois Ramla Ousmane, Hajjatoria, Bébétoria, Fatima Abdelham. Khadija Ali min kundul Idrisa min baba min dina ashta ba min jare min muna amma tabba min jare Hajjase min Gawi Sharif Abdallah Masagat Fali Ahmad min jafa
1: Iwa
3: Jirdo Sulema Umanan sa Maryam Adam min Senegal wa ashta mama min Gozotoro Foja mama Dino Wendi ma mustamia
1: Ah, Captain Jafar, c'est fini, shukran kathir, merci
4: Allo, grand frère Sidjani Terra
1: 61-53-53-20 يا جماعة المسلمين زول كان نادى كروايد أنطان ناري من البتان ناسين بس شلون لين قريب 3-4 منيت ده نو نو نو سا سيبي با ألو راديو تشات ألو
5: طبعا مساء الخير
1: مساء النور
5: معاكم حجة توريا
1: حجة توريا من زافاي ولا من وين
5: أكيد
1: أها تقولي مبروك أريد ليه أتم هل مش نادي مأكل لام كتير كده رندلتي وا
5: نقول مبروك العيد لجنسه وكله وسرتك من هارة كلمات
1: شكرا كثير
5: وسرتان الكريمة وسرة التورية
1: اها
5: وميانا القالي عليم يا ماما تجنو
1: الله يخليه لكم
5: عمين ماما عادم من هليلة كلير عادم جبري من عمرضه
1: ايوه
5: عبد المنتري بشير عبد الله عبد موسى عبد الله بكر من قانونا طبطا بكر من قانونا
1: ايوه
5: فجيلة محمد قمر عيشة محمد قمر عيشة محمد من جوزتور
1: ايوه
5: جواير الشمو تلجين عربي طيب برما طيب جروة احمد تيغو كاش شجر عثمان رمز عثمان يلا بكر اللالي وهانس كله
1: احمد تيغو كاش قال ما قابي كفي كاش ولا شنو شكرا كثير 61-53-53-20 ساوي Alors qu'on fait l'appel, on va lire certains SMS avec un groupe. Allô, Radio Tchad. Allô. Ça oui. Donc, on va faire l'appel à chaque groupe SMS dans le Moussamina. Akhuna Petit Prince Mindingesu, Galena Mabroukan Idal Afu, Kaman Mabroukan Idlek Inta, ou les Kula Usratak. السلام عليكم. جبرين الشيخ من أرادة باري، بقول مبروك الإيد لي أنا والأسرتي وطول الأمر، والشيخ جيمي وكل المسلمين سلمنا كثير لك أنت وإيدك مبارك إن شاء الله. عبد القادر محمد بقول مبروك الإيد للأسرة الكريمة، للوالد محمد عبد القادر وأمهم فاطمة آدم وكل الإخوان. شكرا كثير، لكن ما أردنا أنت من وين. المستمع بقول اسمه أبو بكر من يروى بكتبة، بون فيت لك أنت ولكل أسرتك القاعدين في يروى بكتبة، نقول لكم بون فيت. شكرا كثيرا، بون فيت لكل الأخوان المسلمين وللأسر والأهل الكاتر بوين كاردينو، وما بنسى رفقانا لدوفيك دوبي بول. سلامنا كثيرا اسما المسمي، بقول اسما مبايونوم شانسي وليتنا ببارا غايل في دوبا، بقول بون فيت اتو لو مسلمان دو تشات ان بارتيكولير ولل بوتيكي انا ببارا، وما بنسى كل الفغانا هنا الفاكولتي هنا دوبا ولي عثمان نيروجي في دوبا. ميرسي سلامنا كثير. Bonsoir Tijani Seramata, Captain Jaffer, Salam Nakatir, qui nous a appelé deux fois, Shukran Barakalafik. Bonne fête à nos fidèles musulmans, aussi à Sar, à notre président de la République. Lakin Usumag Yachichi, ma oretina Usumag. Bonjour Onama, je souhaite bonne fête de Tabaski à tous mes camarades, à Salé, à Djibrin Haroun et Virginie Kemba. Et ton nom, c'est qui? Tu es où alors? Donc, il faut nous préciser. Afwan, Noir sur le Rassail.

0: نشكر الفنان الكبير محمد علي درسيلا، نقول لك بون فيت مون فرير من راديو تشاد. المستمع عبد الله باتشا من جوجي، نقول لك مبروك العيد. Bonne fête à tous les Tchadiens, son excellence Marshal Mamad Idrissa Déby Itno. Bonne fête ce Yamadji Bay de Pissar. Merci Katir, Salamna Katir, mon frère. Bonjour Djani Ser Ahmad, bonne fête. C'est Dr Hassan Algoni, Mil Afrouk. Hassan Mohamed Fizan, Ada chauffeur en Onama Gaïd Filougungana. Bougoul Mabrouk Adid les Akhwana, Ousmane Mohamed Fizan. وفالمت محمد فيزان قاعد في كوسيري، خديجة محمد فيزان قاعد في مانديليا، محمد أحمد فيزان قاعد في لوكونغانا، وعلي محمد فيزان كمان قاعد في لاك إيرو، وبسلم كل الأهل العرب والكوتو وبقول له مبروك العيد، وكل الشوفيرات أنا أوناما، ميرسي. وكمان نواصل بالرسائل أنا للمسلمين، الكاميرامان الكبير أنا الأسامبلي ناسيونال، جراند فرير يوسف وكل أسرته، نقول لهم مبروك العيد. بونجور راديو تشاس، محاسن يونس محمودي، لارين دي كامينا من أبشي، تقول بون فيت لتجاني سيرامات، وبون فيت لأسرته وكل الأعضاء هنا جروب راديو تشاس، أنا مال عزاز، أنا مال فوق الراس، تقول لهم مبروك العيد. شكرا كثير لارين دي كامينا. بونجور راديو تشاس، ريشار تواردي دوبي توكرا مزقوم. Goul, bonne fête de Tabaski à tous les musulmans, à tous les Tchadiens et aux musulmans en particulier. Shukran Katir Richard min Tukura Musgum. Abdoulaye Ali Boukar min Amerom Dofi Lak Tchad. Goul, bonne fête les petites sœurs Zara Ali Boukar Finjamena, Moussa Zakaria fi Amerom, Mbodou Abakar Moussa Oumabansa. كل الجورناليست انا راديو تشاد شكرا كثير سلامنا كنتاو كل الناس اللي بيحبوا راديو تشاد 61 53 53 20 ابا كرسان بخاري مطر حسن بن علي نقول لكم عيد مبارك الو راديو تشاد نعم يا توما انا من وين
1: معك النور ادم
0: النور ادم تاكسي مان اوي كونجي لانا ايدما مركتو البارح في الليل دانيال جو زكا غدا سمينا خبرنا
1: قاعدين
0: ما كده الرجال الواحد الباري ده
1: ما
0: خدم خنا ما هو بس قاعد ودوب 2000 سمينا اي شكرا كثير
1: ولكل الامال انا وانا ما افهم
0: مشكور
1: كل التنيته
0: ايوه
1: مبروك عليك نحن زميلي الحاج كريم من بلكي
0: اها
1: كابتن ابراهيم جعفر من دبي
0: ايوه
1: ومبروك عليك يعني المبتدئين ده كثيرين
0: ايوه
1: ممكن انا اثنين ده يعني ما نشيل الزمن انت ما مستني
0: الو نانا وانا بتكين
1: سلام جراي تجاني سرمات ايت
0: الحاج زكريا عيدك مبارك كل سنه وانت طيب
1: امين ان شاء الله نتمنى لك طول العمر ولله امال حنا وانا ما بصفه عامه
0: امين وكمان نطول الله نطيق مره من جمعنا بدل ما بسو بتكلنا هنا وانا من جمعنا قول ايوه
1: امين ان شاء الله ونقول عندي مبروك لجراد تجاني واولاد زيارة كلمات
0: ميرسي
1: هناك ما ننسى زميلي عمر ادم تكسيمان الله مريض اشوف علي هارون سمحه محمد
0: ايوه
1: وما ننسى مستمعين انا بوكرو وهناك مستمعين انا عبيتي وما نشيل الزمن لان مستمعين كثيرين قاعدين في
0: قطر شكرا كثير على زكريا وتكسيمان انترناسيونال احمد بابا كان المشعل البكان من غوري نجي مويس من بونغور اكو علي انا سلمونت كثير مروي وين المسلمين على مدينة أبشي؟ ألو راديو تشاد.
2: السلام ورحمة.
0: بريزينا عبد الرحمن ألبس. من مودرن. عيدك مبارك. أكن مرارة كتيروا.
2: أنا من بديت كبين كتير كتير كتير. إيه قول دابلي كلي.
0: الفجأة لقى جبرك كربلي كا. اليوم ولا سمينا مال أبا ولا سمينا جواهر ولا شاب دكاري ولا كرتية ولا كلاندومان. ولا طاير ترما ناس كثيرة
2: جل الله جوار بيت كان دورا وانت لتنتين لو ما لقيتا
0: انكون يقول اكل مرارة كثير رندلت بس
2: يقول قبل كل شيء عيد مبارك لك انت وكل عائلتك
0: اها
2: ولد حكومة الى البلد
0: ايوه
2: ولكل الاموال والعاملات على الاذاعات
0: ميرسي
2: أقول عيد مبارك لوالدتنا فن عبد الرحمن عمر عبد الرحمن خالد عبد الرحمن نهو عبد الرحمن
3: أيوة
2: عيش أباك أرد عيش إدريس أباك أدناك إدريس
3: أيوة
2: عيد مبارك لبتشاك أنا جيتها ومبارك دوم الدنيا بتشاك أبنغو بتشاك زارة صغيرة
3: محمد
2: أباك
3: أيوة
2: مبارك رمضان من الكلاب ثاني عالم أول دوري أول حاجة دوري بيبا دوري قلتنا دوري عرم الرسمان عجي رسام مصالي رسمان تيجي بطر علي حلاوة
3: أيوة
2: إلياس البكر الهلالي وخاتم يوسف من دمك عبد المنين خريج علي من كل خريج إدريس من قريبة بالمدينة جوار يسمون وصلنا الفارة فضوط سليمان
3: أيوة
2: طاهر طرمة طاهر جروة عدم الخصان تيجي عبد الرحمن يسين كلام دمان وخيص عبد الله وخطاب بكر عبد الله بكر وحسن كادر رمضان كادر
3: أيوة
2: عيد مبارك ل ادم جبريل من المرضى صلاحين عربي احمد سي وكاش عيد مبارك لجنبو ابو بكر من تامو جبت مالا بشاره $20 طالب دبي بشاره رمضان فجر مع سنه كل من فواد وتهيئه مصايه لمطار ملكه مطار من فرشه عيد مبارك لكل المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات
0: شكرا كثيرا بريزيدان البس عبد الرحمن حامي جدا صالح وأسرته من سقيطي الجران سير حسنية آدم محمد وكل عياله هناك من باري كونغو ألو غاديو تشات أشوف علي هارون
4: لا
0: المحبوبة
4: المريضة
0: مين كاختيا بينا
4: مين كاختيا بينا
0: أكتي مرارة كتير
4: نعم تاني أريك زول على ما يهما
0: شيلي صبر غطي فلاجيل جنبكي
4: كي ماتي
0: هاي ترى أم باقر وات بطني بو جاني يوا مبروك دي لها تو ماما
4: كل سنة انت طيب
0: علينا وعليك إن شاء الله
4: ربنا يحجي بمنياتك
0: آمين
4: إزايرا قبر المصطفى
0: آمينين
4: ثم لك أنا مبارك
0: آمين إن شاء الله ولك كمان
4: على أفو كمان
0: لله وللرسول ما في شيء بيناتنا إن شاء الله
4: أكيد بمناسبة أنا إيد الأضحى المبارك
0: أيوة
4: نقول مبروك الإيد لكل الأمة الشعرية بصفة عامة مبروك الإيد للوالدة العزيزة المحترمة خالية محمد صالح جميل صافي الناس بيقولوا الخيام تكاسي
0: أيوة
4: وليها بوتي حج حليمة إبراهيم المعروفة بأم الخليج السيد برازيرو
0: كيا
4: الوالد علي هارون
0: نعم الله خليهم لك
4: الأخوة هجي أشتا آمين هجي أشتا علي هارون الدحب الجمرة وزوجة علاج محمد
0: العروسة الجديدة
4: أكيد وللأخوة منصورة حسن
0: أيوة
4: جواير الشمو الوالدة والأخوة الزميلة سمحة محمد لا برنسيس دي ديمبي
0: لا برنسيس اندي تشاد
4: أكيد
0: أيوة
4: طيب
0: درمه اها مشاق ابو ظبي
4: صار شايب
0: هنا نقب شايب الله اكبر
4: العريس عبد الله
0: ده كله نقب شايب بس
4: اكيد
0: ايوه
4: وكل عاده انا يد زوجتي على عرفنا محمد صالح عثمان وكل عاده انا جروب جنه مشاق على عرفنا المريده
0: ايوه
4: جروب مفاجات على عرفنا الزميله والاخت حواء ادريس
0: ايوه
4: جروب أنينا أخوان على رسنا المريودة
0: أيوة
4: ألو
0: أيوة أنا سموكي يا شوفا
4: وكل هذا أنا جروب إيرنتي على رسنا سجاني سير رمات
0: شكرا
4: وكل المستمعين والمستمعات
0: أيوة
4: وكل هذا أنا الجروب الحي بشي والعدو بموت
0: كيا تقول الجروب واي
4: الأخت حواء إدريس
0: تقول أقايا بتان
4: أكيد
0: الهاي بشيب والأدو بموت كيا الله يجيب العافية يعني في يوم العيد ما لك تلون أدو
4: أنا أبشى على رأسهم عبدالله مختار
0: أيوة
4: وكل هذا أنا كثيرا تبقيك على رأسنا إدريس برغو
0: أيوة
4: هذا أنا جروب نور الشباب وكل الجروبات والمستمعين والكعفات بدون فرص ما فنات أي ذن نقول لهم العفو
0: لله وللرسول الشوفة لهارون ميك أخشي أبينا نقول لك بون فيد أنت ولأسرتك هناك من أبينا ألو غاديو تشاد
5: ألو
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين
5: معكم
0: نعم هاي ريزونك دا ما ديل أخوي ريزو حق ما ديل عبد القادر بشارة وهو بشارة من دقوي ما قيتك نقول لك بون فيت من غاديو تشاد 61 53 53 ألو راديو تشاد
1: الو
0: مرحبا يا تو، معانا ومن وين؟
1: انا جاي في سجري.
0: سجري يا تو الاسم الكريم اخوي.
1: اسمي اوسكار.
0: اوسكار من سجري. اها تقول بون فيت لي يا تو.
1: مبروك عيد. انا امم داكل مبروك عيد.
0: ميرسي.
1: انت داكل مبروك عيد؟
0: ايوه
1: اي قاعدين داكل مبروك عيد. انا
0: انت كمان مبروك عيد.
1: اي الحمد لله.
0: ميرسي، شكرا كثير. من سجري. داكور. اها ميرسي، شكرا كثير، سي تري جنتي. داكور. خمسة دقيقة أو دقيقتين سوي نقول SMS ونقبله. بون فيت لكل الإساف أنا الأونما، كل الكوليك أنا ديركسيون أنا الماركتينج، وخاصة للكوليك هكا في رجي أنا الريسيت، وكل الأنيماتير، كل الجورناليست، كل التكنيسيان، الجراند فرات جانيس الرمات، وكل أسرته مريم أشار محمد، ولولادها بابا يارو، والكوليك أنا FM 92 محمد موسى بكر، ماما الشباب، ماما لا رينيسانس، ماما 92، نانا ابراهيم بركه، وما تنسى كل اسره حسن ياتوي من كارتيني لكليرك، وكل الاوديتر فاطمه حسن ياتوي كوردو، سلمناك كثير، وكل اسرتك هنا من غاديو تشاد، جمال احمد عبد الرسول، وكل اسرتها من ديجيل شهر 60. الو راديو تشاد.
3: وعليكم التجاني سرامات.
0: مرحبا يا تومان، ومن وين؟
3: معك عبد الله هارون المعروف المحبوب هبابو من جلمي ريمال رمز السماء.
0: المحبوب هبابو من جلمي كيا
3: من جلمي.
0: اول انا تنطينا شويه من الريدي لك دي ما ادري. يوا
3: نقول مبروك عليك لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
3: مبروك عليك لكل الاسر اللي في جلمي، في ابوما، في بدشه، في الروم، في نجرمانشو.
0: يوا
3: ولا الاخوان اللي في اجالي، في ظراف.
0: نعم.
3: والله يحضرنا ليه جاملين كمان.
0: امين ان شاء الله. شكرا كثير لك انت وكل الناس اللي قاعدين تعبونا من جلمين. نقول لكم مبروك العيد دلقي حامد محمد وكل اسرته. شكرا كثير. 61 53 53 20. مبروك العيد. ادم عمدودو من جوزا باري. الو راديو تشاد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: الجرافر تجاني في الرماد.
0: نعم يا تو، معنا ومن وين؟
6: ما قال مستني حسن ادم من الجليجي.
0: حسن ادم من الجليجي، انت اليوم شغلك ده جاب من وين؟ ولا جيب من وين؟
6: اليوم ده القلم ده اللي جابني لك.
0: كي الغنم ولا شي من هنا لينا؟
6: ايه صراحه سعيدين جيل فوق الناس.
0: يو انزين يا وقت، تقول مبروك لي يا تو.
6: نقول مبروك العيد ليك انت وكل اسرتك.
0: اها.
6: انت ساكن من معلومه ام الصالح وزوايد.
0: الكوز ياد كوكولا قاوي بزوا ما بقي اثنين.
6: دايو
0: واحد بس ما بيجي. انا بمشي بقوم باغادي ان شاء الله.
6: تسوي اثنين انت كان جدا.
0: انا بس هي ثلاثه كلها.
6: ان شاء الله نقول مبروك العيد لصوف علي هارون المريوده.
0: ايوه.
6: هنا لا جاد من الضباط بشهر رمضان من فواز.
0: اها.
6: محمد عادل مازجي تهوى ادريس والبين سيد وعمر جنبو.
0: اها.
6: البلاوه من الجليجي، عبد الله هارون من الجليجي، مباراه طيب.
0: اها.
6: كان ما ننسى فرصة هارون وخلي تاع.
0: ايوه.
6: وما ننسى كل المستمعين وعندي مستمع.
0: الو راديو تشات.
7: الو السلام عليكم.
0: مرحبا يا تو معنا.
7: معك حسين ساكن من مالو تجاني سير رمضان.
0: الله اكبر. اليوم اليوم القمر ضوى.
7: قمر ضوى. الله يحفظك يا اخي العزيز.
0: حياك الله يا غالي حسين، كيف الحال اخوي؟ قايد افي؟
7: انت طيب الحمد لله.
0: عيدك مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
7: صحة وسلامة ودعاء.
0: حقيقة الاماني علينا وعليك، وجيب لنا العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد. جميعا تفضل اخوي.
7: بارك الله فيك. قبل شيء نقول مبروك الايد، كل عام وانت بخير لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
7: وبالاخص للامال انا راديو تشاد.
0: ايوه.
7: ونقول له مبروك العيد للاخي هناك محمد صالح جبريل من كوزي واحد. ومبروك العيد للاخي احمد مركيز احمد موسى، نتمنى له الشفاء العاجل.
0: الله يشافيه ويشافي كل المرضانين التشادين.
7: ونقول له مبروك العيد للاخي هناك محمد ادم وزوجته حواء ادريس من الكلير.
0: اها.
7: والاخت المحترم هناك الشوف علي هارون واختي العزيزه هناك شمها محمد، نقول لها مبروك العيد.
0: ايوه.
7: وايضا بلي يوسف نقول لهم مبروك العيد.
0: اها.
7: بشاره رماد من فواد وقرصه حارون.
0: ايوه.
7: وحسن البلام من الهجيبية وحسن آدم أيضا كذلك عبد الكريم جوكان هناك من مرمى عبد الزين.
8: أيوة.
7: وما ننسى كل الأسرة عن الكافات اللي أصلا جمعنا نقول لهم مبروك العيد بدون فرصة كل واحد نقول لهم استماع.
8: شكرا كثير لك أنت ولكل أسرتك نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشاد. شكرا كثيرا. مبروك العيد جروب يا الكلمات، نقول لكم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير، رجال وأمين كبار دقاك برا وداخل. مبروك العيد مريم عشين ديبيتي أونرابل ألو غاديو تشاد.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام يا تومان، ومن وين؟
9: حسن آدم من قوي.
8: حسن آدم من قوي
9: إن شاء الله.
8: أيوة تقول مبروك العيد يا تو أخوي حسن.
9: نقول مبروك العيد لك وكل أسرتك.
8: شكرا.
9: ونقول مبروك العيد لأخي جراند فرير من كريم.
8: أيوة.
9: ونقول مبروك العيد لجلالة السلطان حسن عبد الله.
8: أيوة.
9: ومبروك العيد لأخي حسن آدم المعروف بجاج تكسمان.
8: أيوة.
9: ونقول مبروك العيد لكل جميع على القرب إن شاء الله.
8: شكرا سلامنا كثير علينا. كمان نقول مبروك العيد للتكنيسيا الكبير أنا غاديو تشات MDM محمد داود محمد من قوي وكل أسرته. مرسي. 61-53-53-20 سوي. ألو غاديو تشاد.
10: عليكم السلام، تجاني زين رماد أبيض.
8: مرحبا يا تو معانا، ومن وين؟
10: حسن عبد الله.
8: حسن عبد الله.
10: وي.
8: من وين؟ بودازاري.
10: هاي. كيف حالك؟
8: الحمد لله.
10: اليوم ما عندك دفول يو نو.
8: لا اليوم ده عيد مبروك العيد بس نحن ماكل مرارة كده نسلم أخواننا في تشات كومبلي.
10: مرسي بوكو.
8: أيوة.
10: مبروك العيد لتجاني سير رمضان أبيات.
8: مرسي.
10: مبروك العيد لجمال محمد شوا قايفي مصرو.
8: أيوة.
10: مبروك العيد للناس أنا سيادرة أنا برساري أنا الدنياري الكل الهلال المجاورة في سيادرة.
8: أيوة داني نقول نقول له مبروك العيد.
10: إن شاء الله
8: كلنا. مرسي شكرا كثير. نقول مبروك العيد لكل الأهل اللي قاعدين في ولاية بحر الغزال، نقول لكم مبروك العيد. مبروك العيد لكل الشاديين في 23 ولاية. مبروك العيد فورس دو ديفانس و دو سيكوريتي خاصة في لاك تشاد، أنينا معاكم ووراكم إن شاء الله. ألو غاديو تشاد.
11: ألو السلام عليكم.
8: مرحبا يا تو معانا، ومن وين؟
11: طاير درما من مشاقة.
8: مشاقة أبو ظبي طاير درما. وين الأريز؟ وين
11: الأريز؟ قايت را
8: أولا من أسك اللي بدول جوني الله
11: أسك يوم عبوز أسك قايت
8: كي الله يجيب ألافي.
11: أمين إن شاء الله.
8: جوات تقول مبروك اللي هاتو.
11: أوكي نقول مبروك اللي لك أنت وكل أسرتك من كلمات.
8: شكرا.
11: والأخي محمد آدم من الليلة كلير سوجي تعوى إدريس.
8: أها.
11: والأخو ده شيف علي هارون وسامع محمد بليسو.
8: أيوة.
11: يا جماعه مدام سيلفاش تي محمد كتابي وهنا اداه جمرو من جمانا مصر.
8: اي دي علم ودر المال مراره ما لقينا فتشنا كيف ما لقينا
11: الخضر جافا ممكن
8: كيف. ايوه
11: وهنا محاسن يونس محمود الارنجي كمينا وكمسير حسين تجين من مدينه دبشة وحسين هارون من مندو.
8: ايوه
11: ومحمد كل وهنا قام هذا بدريكا النور عالم تسمان الله يذكره من بيتين
8: زارة بشير ديامان نوار.
11: زارة بشير ديامان نوار هنا من مندو. وهنا خجي توريا بيبي توريا خلطوم توريا هو توريا. كابتن جعفر من دوكيا ونصر عبدالله.
8: نصر نصارى الماشى فاها خسارة.
11: أنينا شبنا أنا ما خسر أنينا
8: سكرة. أنينا الماشي بنا لكي كيف يعني شغل قولك أن قدم أشعر أين وايد كلام لأين وايد. انزين لا لكم النصارى شفتوا النصارى انا ما اخير لكم.
11: انا في اسناد من جلي جوزات اليوم ده نسيف هذا رند المره
8: رند ده بس ده فكرانه بجاي.
11: هنا سايبانا من شاب امدر اخر سارون هنا افندي طه.
8: ايوه
11: عبد المنتلي بشير نيمه بشير اما بشير وعبد الله ده موسى وسوانا سن عبد القادر.
8: وين شاب ده كانتون ودم بشير
11: والله دم بشار ده مكان دخل فيه وزيره في عرفة جنة.
8: ايوه
11: ودكتور حسن الجوني سرسرسا من انقب شايب والعريض عبد الله دنادم.
8: ايوه
12: وهناك ماجور سريع الخازم منصور حسن بنت عمدو وعجيد دقو وفاتمة زارة مومي نفذت.
8: أيوة.
12: هناك التريدي محمد سالي وثمان.
8: نعم.
12: أحمد أبكر أدباء كيسي بنسي كيسي إلياز أبكر اللالي بيتي تاو هناك الجران فرير ديبتي محمد طائر دورو رماد.
8: أها.
12: عمر دهالوك جو بنجو.
8: أيوة. وأخيرا؟
12: وأخيرا كل الأداء أنا جروب راديو تشاد أنا مالو زاد صوغ الراز عندي ما مستني.
8: ألو راديو تشاد.
13: وعليكم السلام تجاني رمضان أبيض.
8: مرحبا يا تو معانا.
13: الحمد لله محمد آدم الثاني مرة والأخير.
8: هاي ترى محمد آدم الفكي أنا قدام قويكم.
13: مش لا بس.
8: الفكي ده ما أكل صفا كده ما أكل مرارة. كده أكل صف دول بس.
13: دخل فوق دخل
8: فيكم. أيوه.
13: نقول بام في دام أقول إيد لي سن ساكن مالو.
8: أيوة.
13: محمد طارق جبر من كوزواي وهناك حسن آدم الجليجي. نتمنى نشوف راجل اللي عمر موسى عمر مركزي ونتمنى نشوف اللي عمر فيو كاش.
8: أيوة.
13: سلاحدين العربي ونيت الطائر وهناك سامة محمد الشيف علي هارون وهناك فاتول عجيبة وكيوة موسى هو إبريس حليمة إبريس حليمة عثمان. شريف عبدالله من مرساقيت خريج إبريس من باب المدينة خريج علي من كندر.
8: أيوة.
13: أدم محمد دليامة بالليوسي وما ننسى هناك فاتنزار بومي أزد إجابة محمد شلماشي فيه وفنية سيد إما.
8: وأخيرا؟
13: وأخيرا ما ننسى محمد موسى بكر محمد الشباب وكل المحجين والمهندسين.
8: شكرا محمد آدم. شكرا طاهر درما. يعني كمان نقول مبروك العيد فاطمة ينولا فام كابابل من فام قطع من دوس بوين سنك فنية سيد إما من منارة. نقول لكم مبروك العيد سيلفا شتي من فام لبيختي. سوين وقف. ألو
14: لساني ماذا المريودة ماك
8: كي ألفكي أنا كي لودة ذات ألمودة ماك تصفى بأك الرجلين
14: ولا يجينا خبر كذا ربنا نقول لي ألفكي دا وعلم
8: سنينة كي إلا نفتشو
14: لا بسو
8: يوا تقولي مبروك الليلة يا تو المريودة
14: أكي نقول مبروك الإيد للأخ العزيز محمد آدم من جبل إكلار.
8: أيوة.
14: على زكريا من بكين. الأخ المحترم من سن ساكن من مالو. محمد سالم من كوزي واي.
8: أنا نمشي تبني كوزي واي وأنت كنت تبني واي يبقى ثلاثة كوزي ثلاثة.
14: يلا مستعد أنا.
8: يلا بسم الله خلاص بعد الإيد. أيوة.
14: أورطة هارون من هشاب أمبريا. ملابة من سفري.
8: أيوة.
14: شريف عبد الله من مساجد.
8: ملابة أقول أكل لام كثير ما لقينا.
14: علي ميدري.
8: أها.
14: عليمة
8: عثمان. ايوه.
14: عليمة موسى.
8: نعم.
14: انا محمد لاشنوان.
8: ايوه.
14: اجي اسيرة موسى شادية اصل ما اجنبية.
8: ايوه.
14: شادية بكر فورما اكزاكت كات فاكات.
8: هنجمينا بن كات.
14: اتمنى الشفاء العاجل للاخت الزميلة دنقوسية حسن.
8: الله يشافيها ويشافي كل المرضانين.
14: ان شاء الله. عامل مرتيف ايضا نتمنى لها الشفاء العاجل.
8: امين امين ان شاء الله.
14: خديجة هارون.
8: أيوة.
14: أبسي تهامي. الجيم عشير. وما ننسى كل ساشفة. المستمعين. فاشفام ليه أتقاعد بس جاني.
8: أنت بس تعرفيها تفتشيها تجيبيها.
14: أنت وريتها بس تفتشيها تجيبها لنا.
8: شكرا كثيرا شوف علي هارون وكل أسرتك منك أختي أبينا نقول لكم بون فيت من الإزالة الوطنية التشادية. سوي. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ana kama nisel de Mousserati, mi quartier Clémat, délégué Baba Mohamed Ramat, wakula usrata, docteur Hassan Aspro, wakula usrata, Mohamed Al-Hadi Sen Ramat, Sal Hanour Hussein Ramat, Moussa Hussein Ramat, Mohamed Zain Hussein Ramat, Ramat Mohamed Ramat Hussein Ramat, Mohamed Hussein Ramat, Khalid Hussein Ramat, الزين حسين رمات كريم حسين رمات هجاخي حسين رمات سعدي حسين رمات فاتيه حسين رمات وكل أسرة رمات أبيض كل أسرة حسنة صغير كل أسرة حسنة فردقلة نقول لكم بونجور وبون فت من غدي وشات أنكل أبكر ماجيل وكل أسرة من فرشة أنكل ألغوني حسنة صغير وكل أسرة من أنقبو أخي ودالقاسي وكل أسرة من جنبور وكل الناس اللي بيبغوا غادي تشات نقول لكم عيدكم مبارك. أمين أبو بكر سنة فردقلة وكل الدكوينة وكل إيالة سكينة هارون وكل بناتها نقول لكم مبروك العيد. 65-53-53-20 فضل لنا 5 دقيقة بفرحة وسرور. ألو غادي تشات. ألو غادي تشات.
15: Allo, assalamu alaikum, sahib al-fatama, kijani sirramar.
8: Adaba jamaro.
15: Adaba jamaro nair, ambian al-Makka wal-Jazair.
8: Kaya! Yani da fi manja mana musura da falle Makka wal-Jazair.
15: Aye, hawa, ni manja mana musura be korora.
8: Kaya! Ay, huda ma biga kabir fata kutrina. Ay, watu guli mabruk al-Id la yatu.
15: Nugul mabruk al-Id, Id al-Akhu al-Sail, laka inta wa kullu usurta.
8: Shukran.
15: كل عام وانت بخير وكل سنه انت طيب يا حبيب اماني ثورة حضر المصطفى
8: امين
15: يديك الرحمه عسكمه
8: لله وللرسول ما في شيء اخفي تفضلي
15: نقول مبروك العيد لاسرتي الكريمه اسره مسمجي عن مجال تشوير البلد
8: اها
15: مبروك العيد لماما فاطمه القدم
8: ايوه
15: الحجه حجين هشام
8: اها
15: محمد عبد الهادي من منطقه كان البرج البكمدو
8: اها
15: كان هارو من مدينة مندو دهر بشير ديام نوار محمد كلب والبرقزار أما تدر ديزين ألمي سيزر والدة بيدونزير مبروكا إلا الخال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة ديكورو وزوجي تهرم السليك أبو وإيال زهور وجواهر وتسليم وزياد أحمد بكريك البرسلوني أبا زين أبو نزوجي تهوى بازوغا الرئيسة أم البنى الزينة نزدي دبابة حليمة إيسا المعروفة بحليمة آشي
8: ها البروفيسور عبد الرزاق بنون
15: المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي أبو منيرة معايا داود زكريا ظاهر درمة من مشابع أبو زبي للمسلمات اللقي آدم أرقص شف ديكانتو الشوفة علي هارو
8: محمود قصر حماد
15: محمود قصر حماد وكل أسرة نمسار أستاذ حسن الله عبود
8: أيوة جرانسر
15: أبضعني كيلور
8: أيوة
15: جاني عندي مستمع
8: ألو غادي وشاد
16: أعلم كريجاني السلام
8: يا تمانا
16: حرم
8: حرم سخيري
16: أي
8: تقولي مبروك لله يا تماما
16: لا داشا أسم
8: أها ولا يا تو بتان
16: لا ماما جواي
8: أها وبتان
16: ماما نارا ما أمريكا
8: أيوة وبتان شكرا جواير شمو آدم وجواير صغيرة نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشاد أحمد شونكو وعلي شنكو قاجي نقول لكم مبروك العيد الخيان ما قصرتوا على الفين جمينا وهناك في أنجا نقول لكم مبروك العيد جميعا ألو أديو تشاد ياتوا معنا ومن وين
17: قرب بكر من أمبقنا
8: قرب بكر من أمبقنا يا واتو قول مبروك العيد لي ياتو
17: قول مبروك العيد لي انت وصرتك
8: أيوة
17: جرواني جين ترانا ترنسرا
8: أها
17: مالا بوقتي
8: أيوة
17: تعرف عبد الله مساجد
8: شكرا كثير أنا كمان نقول مبروك العيد للصحافة الرئاسية هناك خالد موسى الحاج تجاني مصطفى مهدي خليل حسن صالح نصر نوجوتي أنجل توكلك كلهم نقول لهم بونجور ومبروك العيد من غاديو تشاد من هنا الصحافة في رئاسة الوزراء محمد المهدي أحمد عبد الله هارون أبا آدم مانيا علي ابراهيم غالينغا جوناس اسيد رولاند نقول لكم مبروك العيد مبروك العيد لكل الجورناليست في بلدنا تشاد وخاصه في الاذاعات في العاصمه نجمينا كل الجورناليست التابعين للاذاعات والتابعين للتلفزيونات الالكترونيه والصحافه وكل المسائل اللي بخصهم الاعلام نقول لكم مبروك العيد مبروك العيد للرئيسه أنا الهما هليمة سادية علي وكل الاستاف حقها مبروك العيد للديركسيون جنرال هنما وكل الاستاف مبروك العيد لوزير الإعلام قاسم شريف محمد وكل الاستاف هنا الوزارة ومبروك العيد لكل التشاديين في أي مكان ساوي نشيلو الدرني أوديتر وأوديتريس ألو غاديو تشاد
18: ألو
8: مرحبا يا تو معنا من وين
18: مرحبتين جران فرير تجاني سير رماد أبيض
8: يا تو معنا
18: معكم المستمع جدو كلبة من فرشة كوبيل
8: جدو كلبة عندك 10 ناس
18: تمام ما عند أي مشكلة أول قبل كل شيء نقول بمناسبة أنا عيد الأضحى المبارك
8: أيوة
18: نقول لك مبروك العيد لك أنت وكل أسرتك
8: أيوة
18: وايضا نقول لا مبروك العيد لنوترا تكنسين دي جور وكل المستمعين اللي شاركوا قدامي
8: ايوه
18: ونقول ايضا مبروك العيد لاخو الزميل جدو بيترس هنا جراند فرير ملبا من كسري
8: شكرا جدو الوقت تم ساعدكت والاشاره بكت وشكرا لكل المستمعين اللي لقوا الخط وما لقوا الخط والكتبوا لنا وما قرينا رسائلهم نقول لكم العفو ومبروك العيد لكل الشاهدين في 23 ولاية أنا بلنا شاهدت بلد توماي خدمانا بفرحة وسرور في مكانة الفن ساوي كوان كريو في طاولة المراقبة شيف دي زونز جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني سير مض أبيض نقول لكم أقود وافي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن الآن في برنامجنا الأخير معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ أحمد موسى هارون إمام وخطيب مسجد النور الحرازي وعضو إدارة الخضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد والقاري أحمد محمد طاهر أولا نبدأ بالقرآن الكريم مع القاري أحمد محمد طاهر فليتفضل لكي يسمينا من كتاب ربنا أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وإحسانا على هذه التلاوة الأطرة. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ أحمد موسى هارون. سمعت الشيخ، الإنسان إذا كان ضحى ما هو الأجر الذي يجده في شأن الأضحية؟
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإيمان وفدانا ببهيمة الأنعام، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشهد أن لا إله إلا الله أكمل لنا الشرع وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد رسول الله أحيا سنة أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ضحى بكبشين عملاحين وقال: هذا عن أهلي بيتي وهذا عن فقراء أمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، الأضحية وما أدراك ما الأضحية؟ ما يجده المسلم من الثواب والأجر تجاه هذه البهيمة التي تذبح أو تنحر بيوم العيد وتاليه، يجد من الثواب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأجر والثواب الكم الهائل يتوقف كما قال العلماء في الإخلاص، إخلاص من المضاحي، ثم يتوقف ما اشتراه من المال أو ما أخذ من الزريبة فرضا وتقديرا، هذا المال يكون من الحلال الخالص. ثم يخلص المؤمن تجاه هذه الشعيرة وهذه الضحية، لابد أن يكون مخلصا لله رب العالمين. ما يجد من الثواب، روى أحمد بن حنبل الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا للأمة ومبين لها الثواب المضاعف تجاه هذه الأضحية، قال صلى الله عليه وسلم: على كل بيت في كل عام أضحية. قالوا: يا رسول الله، الحاضرين، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة، بكل شعرة حسنة. رواه أحمد. إذن شعر البهيمة ما في جسم وما في الفروة، هذا الشعر لا يلم بها إلا الخالق جل جلاله. أي شعر واحدة إنساني ينال ويجد فيها أجر، والأجر الواحد بعشرة وإلى سبعمية وإلى ما لا نهاية له. إذن هذا الشيء أيها المضاهي شيء ما ساهل وما هين، إنساني يجد هو وأهل بيته ثواب على حسب عدد الناس اللي هو قصدهم ودخلهم في الأجر كما جاء في الحديث.
1: طيب سمعت الشيخ، أحيانا الناس يكون عندهم أمل وبعدين يشتركوا عشان يضحوا، هل هذا الشيء يجزي؟
2: طبعا عند مالك ولا الأضحية الاشتراك بالثمن ما بيجزي، إنما هو لحم. أما جاء الاشتراك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث تقدم ضاها بقبشين أملحين أقرنين، واحد قال ده لأهل بيته يالا وأوين وشاركاهم، القبش الواحد ده قال لفقراء أمتي إلى أن تقوم الساعة. أي مسلم ما عنده أضحية وما لك شيء ما يحزن وما يتعصب بقول شيء ده أنا أجر فاتاني عشان أنا فقري ومسكين، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاركات إلى أن تقوم الساعة، وضبيحة الرسول مقبول قطعا وحقا مقبول، وما دام شاركات أنت ما ندمان ما دمت أنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يعني ضاح لك نيابة عنك وشاركات. الزول اللي عنده وضاح داخل في مشاركة لكن أجره زيادة ومضاعف في نفسه، كلامنا ده ما عنده ما يندم
1: وما يحزن
2: وما يحزن بقول أنا ده والله ما عندي وكده أجر فاتاني، لا لا لا لا، الأجر النبي عليه الصلاة والسلام دي من لك خلاص.
1: طيب سمعت الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث بقول الإنسان في يوم إيد النهر دا أمل كي يأمل ويكون محبوب عند الله من سيلان الدم، شيء كي زيادة مثل ما فيه. لكن بعد دا النبي صلى الله عليه وسلم قال فطيبوا بها نفسا، كيف الإنسان يطيب بها النفس؟
2: تطيب النفس زي ما قلنا ما دام هي عبادة قصدت لوجه الله سبحانه وتعالى، وكن ما الخروب ده ضبحت خلاص وصلخه. جاء في الحديث من تطيب النفس تقسم ثلاثة كيمان، الكوم الواحد ده تأكل به أهل البيت وناس دبلايتك أو ناس راكوب، ثم تاني التلد الواحد ده يوزع للفقراء والمساكين، التلد للأصدقاء هكذا.
1: سمعت الشيخ أحيانا أخوتنا المرأة ذاتها تضحي والناس بيقولوا لها المرأة كان زبهت ما بأكله وتحيتها، هل هذا موجود في الشر؟
2: زبيحة المرأة جائزة قدام النبي عليه الصلاة والسلام، مرأة ضبهت قنمايتها وجاد أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام النبي أقره زبيحة المرأة جائز، شرط تكون عالمة وعارفة بأحكام الذبيحة، كيف تمسك السكين ده وكيف تحطها، والشيء عوين عندهم شفقة ورحمة، قلوبهم دائما يعني عنده شفقة، واحد لما تشيب دم جاري ولا كده ما تقدر، فإلا مرة ما شاء الله لو عارف وفقيها تمسك سكينة وتطبها أي بهيمة، وبالأخذ الأضحية، الأضحية عبادة، إذن أي إنسان يتولى هو بنفسه ولو مرأة أو بنت ما شاء الله قارية أمسك لليالة ولا أخوانا أنا نطبح ضهيتي بنفسي أنا، ده المطلوب، ما بتقدر ولا هولت العمر ده لأخيها أو لزوجة كمان جائز توكل يا أبو فلان أطبح لي خروفي ده، لكن الفقهاء قالوا من الأفضل تكون حاضرة وشاهدة، وربما تضع إيتها تمسك، لو ما مسكت تشيف الزول الوكلت ده وكد يطبع ضي حاضرة جنبه وقاد جنبه.
1: سمعت الشيخ أحمد موسى هارون النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فشهدي أضحيتك فإنه يوفر لك عند أول خطرة من دمها، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا لأهلك أو للمسلمين عاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين عاما. إذن أختنا كان ما تقدر تصبح تكون واقفة جنب لا أضحية. سمعت الشيخ هل لك من توجيه توجهها حول الجيران، لأن الجيران بشم رائحة القدر وما عندهم الاستطاعة؟
2: حول الجيران زي ما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن مؤمن هو شبعان وجار جيعان، وما بالك اللحم الأخضر، النفس بتشتهي يوم العيد، قد يكون مسكين جارك ما عنده شيء، أولاده هو ممكن يعني الأب والناس الكبار يتماسكوا نفسهم، لكن الإيال يتطلعوا ربما يجي يحضروا يمسكوا ماء إيالك ويقربوا ولا يجيبوا قش، وكن ما الخروب جبتوا ده إيالا يجيبوا قش ماء إيالك ولا يجيبوا علمي بنقلوا وبمسكوا، يعني ما من الإنسانية تطبح يوم الإيد وما تنتي لجارك، لا ده مرفوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينفى إيمان الإنساني شبعان وبطن مليان وجاره جيعان وأنت عارب، لا ما يوم المخاصمة ده يوم العفو والسماء ويوم المعاخة ويوم المواصلة ويوم التكاتب ويوم التعاون فردا وتقديرا، أنت ما وديت شيء لمرتك تودي، أولادك يودوا، ما يقول لك أنا ما أبوك عندنا كده كده قبل شغلك، وما يقول لك ألا أفضل أنت بنفسك تمشي ويوم ده تتسامى وتدعافى وخلاص، ما سويته ما بيمنعك تودي له شيء وهو ذاته كمان بيقبل منك. إذن ده المطلوب للإنسان يفقد جيرانه ويفقد المساكين والفقراء ولو بايدين، ما جارب كله ما دام انت طارب زول ده يعني ما عنده شيء شيله ودي له.
1: جزاك الله خير شيخنا، هل لك من توجيه لكل الناس، لان الكل يعاني من المرض الفخر ومن كذا؟
2: اول قبل كل شيء الناس يلجوا الى الله سبحانه وتعالى بامتثال الاوامر واجتناب النواهي، لان جاء في

0: يرتكب ذنب ناس عدد قليل أو ناسين أو شخص واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى ينزل العذاب ويدمر الكل. أم بكرة أبيهم ويسخ الهل كله، السبب اللي ارتكب الثاني واحد ده بس الذنب ده أو ناسين بس تأتي بلايا. إذن الناس الغلاء والخوف والأمراض وعظم المطر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويفزو إلى من؟ إلى الخالق. لكن يعرف من هو الله سبحانه وتعالى، أوامر ونواهي تمتثل، إربت ربك أدعو وربنا يستجيب، بدليل أدعوني أستجيب لكم. الناس يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويمتثل الأوامر، عندئذ لو الأئمة صالوا الله والفقر صالوا الله بيستجيب دعوته.
1: شكرا لفضيلة الشيخ أحمد موسى هارون على هذا التوجيه القيم. معنا في هذه الحلقة المباركة الشيخ عمر علي طه رئيس المادهين سابقا لمدينة أبشة، يقدم لنا قصيدة من عبد الرحيم البرئي، فليتفضل شيخنا لكي يسمعنا هذه القصيدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل راحة القلوب بمدح الحبيب المحبوب، ومنع المادحين له بكل المطلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقق بها ليوم الزحام، والصلاة والسلام على المظلل بالغمام القائل: من مدحني ولو ببيت من الشعر كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين فقلت: وأنت أصدق القائلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة، ستقام هذه المدايح إن شاء الله. كلفت بكم ففاض دمي دموعا، وبت سمير من هجر الهجوعا. رحلتم يوم ذات البين عني، فها أنا بعدكم أبكي الربوعا. وما لي لا نوح على طلول، أطلت بأهلها وبها الولوعا. وفي يوم الربوع سلبت عقلي، بنجد لا رأى الله الربوعا. وكنت أحب أن أخفي غرامي، فيعبى الدمع إلا أن يذيعا. فكيف بهائم يرجو وصالا، ولم يكن الزمان له مطيعا. لقد علم الفريق بأن مثلي، إذا ذكر الفراق لديه ريعا. يطول وراءهم ظمئي وجوعي، لفقد الأهل لا ظمأ وجوعا. وينزع نهوهم قلبي فمن لي، إذا لم يرحموا قلبا نزوعا. أسى زمن يود بأهل ودي، فيولي الأنس إنسانا هلوعا. ولو كان الهوى العذري عدلا، لقلدني بزورتهم صنيعا. أصيحابي دعوا عبرات جفني، تجد بدرا فطيبة فالبقيعا. فإن بها نبيا هاشميا، شكورا صابرا برا خشوعا. وقوما جاهدوا في الله حتى، سقوا أعداءه السم النقيعا. وقوما جاهدوا في الله حتى، سقوا أعداءه السم النقيعا. أسود تفرغ الهيجاء منهم، إذا لبسوا دماءهم دروعا. وإن نهضت كتيبتهم لحي كثير الجمع، فرقت الجمعا. بكل فتى يخوض الحول سعيا، إلى الضرب المبرح لا جزوعا. فكم حملت عتاق الخيل منهم، أسودا تجهش الأسد الشجيعا. وكم شجرت لهم فوق الهوادي، رماح تمنع الطير الوقوع. وبيض في سماء النقي بيض، ترى لشموسها فيها أطلوعا. إذا اشتمل الظبال هبا ظننا، متون الخطيات لها شموعا. لقد صدعوا من العزى شعوبا، كما شاء.

0: رمت بهم الصوافن كل ثغر كأن لها به مرعا مريعا، فكم غمر طغى وبغى عليهم فبات مجدل الغبر ضجيعا، وذي نظر سعى حتى رآهم فخر لهول هيبتهم صريعا. إذا سلوا سيوف الهند ظلت رؤوس المشركين لها ركوعا، مدحت أولئك الملأ افتخارا فصار بمدحهم زمني ربيعا. فصلى ذو الجلال على نبي الهدى وعلى صحابته جميعا، به وبهم على ترتبي لأني طويت على ودادهم الضلوعا. قرنت بعزهم ذلي وحبي لهم فوجدتهم حصنا منيعا، كلأت بهم من المحن اللواتي تشيب خطوبها الطفل الرضيعا. مدحتك يا رسول الله فخرا وتشريفا ولم أكن البديعا، ألست علوت عن سبع طباق يا أم ركابك الركن الرفيعا، وشرفك المهيمن بالتداني فأصبح كل ذي شرف وضيعا، وخصك بالشفاعة يوم تعنو وجوه الخلق للباري خضوعا، وأنت أحق من يرجى بصيرا لنائبة ومن يدعى سميعا. أيا مولاي ضاع العمر جهلا ولست أرى لفائتة رجوعا، فخذ بيدي وجد بالعفو يا من إذا ناديته لبى سريعا، وقل عبد الرحيم غدا رفيقي وما يخشى رفيقك أن يضيعا، وعم بما تخصصني صحابي وحاشيتي وأصلي والفروعا. رجونا جاه وجهك من ذنوب ثقال تعجز الجلد الضليعا، وما قدر الذنوب وأنت نور خلقت لكل ذي ذنب شفيعا، وكيف يضيق زرعك عن مرج نداك الجم والجاه الوسيعا. عليك صلاة ربك ما تولت نجوم الغرب تنتظر الطلوع.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عمر علي طه. ممكن تضيف لنا قصيدة أخرى؟ لأن المديح راحة للقلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أمره ويقدم لنا قصيدة من ألفية يوسف النبحاني، فليتفضل.
0: فعليك الصلاة تبقى من الله كما شاء كثرة وتشاء، وأتى عمرة القضاء بجيش أي جيش للفتح لولا الوفاء، دخلوا مكة ففردوا سود من قريش كأنما هم ظباء، وأقاموا بها ثلاثا وطافوا حلقوا قصروا وسيق الدماء، ثم عاد النبي يتبعه السعد وتمشي أمامه السراء. خانت المصطفى اليهود ومنهم ليس بدعا خيانة وخناء، فغزاهم وسط الحصون وفيهم كثرة نجدة سلاح ثراء، حل فيهم جيشان رعب وصعب واحد منهما به الاكتفاء، أسلمتهم حصونهم لرسول الله يجري في شأنهم ما يشاء، لنظير ضير قريظة قرض خربت خيبر وعم البلاء، وجلا قبلهم بني قينقاع وبوادي القرى أريق الدماء، ما شفى النفس بعد هذا وهذا غير فتح به تمر الشفاء فتح أم القرى وسيدة الكل لسوى طيبة فكل إماء أي فتح للمصطفى كان فيه فوق عرش البيت الحرام استواء أي فتح للمصطفى كان عرسا ولأم القرى عليه جلاء أي فتح للمصطفى كان دينا فوفته الغرامة الغرماء أي فتح لوقعه تزت الأرض سرورا وشاركتها السماء أي فتح منه أتى كل فتح منحته الغزاة والأولياء أي فتح به على كل خلق الله للمصطفى يد البيضاء أشرقت شمسه ببرج كداء فاستنارت على البطاح كداء حسدتها كدم فلما استشاطت هاج فيها الغواة والغوغاء ثار فيها أوباشهم كوحوش بان منها للقانص الأقفياء فلهم بالحراب كان اصطياعد وبنار من الحروب اشتواء أشبهت قطبه المناجل إذ قال

0: ولغت في نجيعهم ثم صدت راويات كأنه صداء لان صخر وأبغض القوم حربا حين ساءت دما وسالت دماء سألوه أطفى الحميم وقالوا من قريش أبيدت الخضراء فعفى عنهم فباءوا بسلم واستحالت حاء وراء وباء قومتهم نار الوغى فاستقاموا رب كي صحت به الأرجاء ولقد خرت الطواغيت إذ أو ما إليها كأنها أقلاء زال عز العزى ولم يبق للأص نام من ساكن المطاح اعتزاء لو أراد النبي سالت دماء من قريش كأنها دماء.
1: جزاك الله خير وإحسانا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عمر علي طه على هذه القصيدة الرائعة من عبد الرحيم البرئي وألفية يوسف النبحاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره وأن يكلل جهوده بالنجاح. لا ننسى أخواننا في الأجهزة الفنية مهدي محمد عبد الله وأكيدي روبير في إعداد وتقديم البرنامج أبكر حسن بخاري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

بيعمل انا وعمصوم بصوب سندا بدري دي تلموني بيجي يا مرحب دا كم كم اخرى نقوم بنمشي وزا برنا لي انا قالك ابو داجي بساربا نار مدن كالي اتبو مليا على جالك انتم تكسر الشوكا تودي الدنيا الاخرة تجمع كلي كلا الا بالله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مصر نقل في شباب مصر بلنجري قبل اللواء يبير بلنبوه على شقا جلسة وارا جلسة صبا جلسة وارا جلسة دنسا هذه سر بنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد أدمار رمان

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسون سو باسما.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية الجديدة. مساء الخير المستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به التشاديين كلهم بمختلف الولايات. وهنا بالعاصمة جمينا الصلاة بالجامع الكبير كانت بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية لمان محمد ممثلا لرئيس الجمهورية، وقد أما المصلين فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مفتي الديار التشادية. عثمان يحيى الحاج،
1: تعد صلاة عيد الأضحى المبارك شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وتتجلى أهميتها في كونها مظهرا مهيبا للتوحيد وتجديد العهد مع الله. وبهذا الخصوص أدى مسلمو تشاد صلاة عيد الأضحى المبارك كغيرهم من مسلمي العالم. وقد أما المصلين إمام وخطيب المسجد الكبير مفتي الديار التشادية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، الذي تحدث في خطبته عن أهمية هذا اليوم الذي يعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، طالبا من المصلين الحفاظ على الوطن ومن المسلمين تقوى الله عز وجل.
2: أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما أكثرهم،
1: متمنيا الأمن والسلام والاستقرار للبلاد.
2: فالأمانة إذن كبيرة، فلنحافظ عليها جميعا، وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم، لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم. فانظروا بعدنا إلى الآثار، إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم، أن يحفظ بلادنا من كل شيء.
1: هذا ونشير بأن المناسبة حضرها ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى المصلين الذين جاءوا من مختلف دوائر العاصمة والقرى المجاورة للعاصمة أنجمينا.
0: من الجامع الكبير إلى قصر توماي، هناك قدم أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يتقدمهم فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان تهاني العيد لرئيس الجمهورية، ممثلة في رئيس الوزراء السفير اللاميها لنا الذي كان حاضرا. خليل حسن صالح،
3: وفقا للتقاليد البروتوكولية المتبعة في الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، وكما جرت عليه العادة هنا في قصر توماي، أن يحضر العلماء أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لتهنئة رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك. ورغم غياب المشير محمد إدريس ديبيتنو، تبقى التقاليد كما هي، حيث مثله أمام أعضاء المجلس رئيس الوزراء السفير لاميها لنا بحضور رئيس البرلمان وممثل مجلس الشيوخ ومعاوني رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. بدأت المناسبة بخطاب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان، الذي قدم تهانيه لرئيس الجمهورية متمنيا له ولأسرته وللأمة التشادية جمعاء دوام الصحة والعافية، ولبلادنا الأمن والاستقرار.
4: إن عيد الأضحى المبارك ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو مدرسة عظيمة في معاني التضحية والتسامح والتعاون والتكافل والوحدة، وهي قيم نحن اليوم أحوج ما نكون إليها من أجل تعزيز تماسك مجتمعنا وترسيخ روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يؤكد في هذه المناسبة المباركة أن السلام والأمن يظلان الأساس المتين لأي تنمية أو نهضة وطنية.
3: كما أشاد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجهود الحكومة في التنمية وتحسين البنية التحتية، وكذا مكافحة الإرهاب وإطفاء نار الفتنة وترسيخ السلم المجتمعي.
4: إن حب الوطن من صميم الإيمان، وإن خدمة تشاد المحافظة على وحدتها وأمنها واجب ديني ووطني وأخلاقي. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الشباب، خاصة بضرورة الابتعاد عن خطابات التحريض والتفرقة والتمسك بروح المواطنة الصادقة والعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.
3: ممثل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا قدم تهاني رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية مثمنا الدور المهم الذي يقوم به المجلس في توجيه المجتمع والدعوة إلى الله، وأشار بأن الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو لا يمكن أن تتسامح مع الرسائل السياسية أو التفرقة أو الكراهية في المساجد والكنائس، وقال يجب أن توقظ الأحداث المأساوية الأخيرة في شرقي البلاد الضمير الوطني. وأضاف لمها لنا بأن الدولة التشادية لن تستسلم أبدا لخطاب الكراهية أو الانقسامات العرقية أو الدينية ولا لمروجي الفوضى الذين يسعون إلى جلب الحرب السودانية إلى أراضينا، ولن ينتصر أي مشروع في البلاد قائم على القبيلة أو الطائفية أو التعصب، مؤكدا أن تشاد ملك لجميع التشاديين دون تمييز على أساس الأصل أو الدين أو المنطقة. إن السلام والاستقرار ووحدة الجمهورية أمور لا تقبل المساومة، وفيما يتعلق بالفساد الإداري والمالي فقد قال رئيس الوزراء ألاماي هلينا بأنه لا يمكن لتشاد أن تتقدم تقدما مستداما دون حوكمة قائمة على الصرامة والشفافية والنزاهة، وهذا ما تتبناه تشاد تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو.
0: نذهب الآن إلى الولايات مع مراسلينا الذين ينقلون لنا حيثيات أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ونبدأ من مدينة أمجرس مع عباس بكر مصطفى.
5: تعظيما لشعيرة عيد الأضحى المبارك احتشد المسلمون بمدينة أمجرس حاضرة ولاية إنيدي الشرقة في مسجد العتيق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تكبيرات وتحليلات وتحميدات أصوات تعلو بذكر الله عز وجل. عند الثامنة صباحا عم إمام وخطيب مسجد المدينة المنورة الشيخ حامد داود المصلين، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى ذكر المصلين في خطبته بعظمة العيد وتطهير القلوب والرجوع إلى الله عز وجل. أدعية التضرع إلى الله وطلب المغفرة والأمن والاستقرار للبلاد والعبادة أختم بها إمام وخطيب المسجد ليخيم جو الفرح بين المصلين ومصافحات وتبريكات. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: المسجد الكبير لمدينة بلتن كان هو حاضن صلاة عيد الأضحى المبارك. النور أحمد خميس.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة اكتظت ساحة المسجد الكبير لمدينة بلتن بالمصلين، وقد أما المصلين رئيس المجلس الوطني لشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرع فضيلة الإمام علي ومحمد عبد الواحد. وخلال خطبة العيد دعا الإمام إلى التراحم بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمية التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف. وبعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك توجه أعضاء المجلس الوطني لشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فيرة إلى مقر إقامة مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة لتقديم تهاني عيد الأضحى المبارك للمسؤولين بالولاية وإلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو وإلى الشعب التشادي وإلى الأمة الإسلامية جمعاء. بدور الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز مي محمد قدم تهانيه الحارة إلى أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فيرة لجميع سكان الولاية. دينا بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
0: المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل يامودا جربو كان حاضرا في صلاة العيد بمدينة أبشة بالتحديد بساحة تاج الدين.
7: أما المصلين فضيلة الشيخ محمد الأمين علي إمام الذي ألقى أخبى الصلاة قبتي العيد مركزا فيهما على القيم السامية التي يجسدها عيد الأضحى، كما حث الإمام المسلمين على اغتنام أيام العيد في صلة الأرحام ونشر روح السلام والتعاون بين أفراد المجتمع. وعقب انتهاء المراسم الدينية توجه وفد من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية إلى مقر المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ألقى نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ آدم معز الجادة كلمة عبر فيها عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على البلاد بالأمن والاستقرار والوئام، من جانبه عبر المندوب العام للحكومة عن شكره وتقديره للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية مثمنا الجهود التي يبذلها العلماء والدعاة في ترسيخ قيم السلام والتعايش. من عبشة عصمت آدم يحيى للعزاء الوطنية.
0: الآن رضيع معروف من مدينة قزبيضة.
8: أدى المسلمون صلاة العيد الكبير بالمسجد العتيق لقزبيضة، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحاج صابون الذي حث المسلمين بتقوى الله وطاعة الوالدين وصلة الأرحام. وعقب صلاة العيد استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلا اللواء صادق سيدرو دينغا وفد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لتقديم تحاني وتبريكات العيد الأضحى المبارك. هذا وخلال المناسبة قدر كل من رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لولاية سلا فضيلة الشيخ أحمد بخاري جدي وسلطان دار سيلا جلالة مصطفى سيد إبراهيم وعضو مجلس الشيوخ لولاية سيلا عبد الكريم محمد عبد الكريم ورئيس المجلس الوطني للشباب بسيلا قدموا تهاني العيد مؤكدين على وقوفهم الدائم مع السلطات المحلية في نهجها الرامي إلى ترسيخ دائم الأمن والاستقرار. بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية سيلا اللي هو صادق سبير دينغا هنأ الحاضرين بالعيد مرشدا بجهود الشيوخ التقليديين في استتباب الأمن. قزبيضة رضيها معروف للإزاء الوطنية.
0: في مدينة مساكوري خرج المسلمون وأدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية.
1: أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد العتيق بمدينة مساكوري، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ مصطفى علي رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرح حجر لميسا. بعد ذلك توجه أعضاء المجلس الوطني والمسؤولين الإداريين والعسكريين إلى مقر إقامة المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميسا لتقديم التهاني بمناسبة العيد. وفي كلماتهم تمنوا الطوال الصحة والعافية للمندوب العام للحكومة ومن خلاله إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس جبي إتنو وأسرته والشعب التشادي عامة داعين بدوام الأمن والاستقرار للبلاد. ومن جانبه شكر المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميسة الجنرال أحمد كرضاوي حسين السلطات المحلية على الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتنمية ولاية حجر لميسة، كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية وللبلاد الأمن والاستقرار والتقدم. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية الجديدة.
0: يوسف نعطي الخط لمحمد شكو وكشو صالح من مدينة مساكوري وفينا برسالة صوتية التالية.
9: أقيمت صلاة العيد في المسجد العتيق بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال والمسؤولين العسكريين والأمنيين والإداريين إلى جانب رجال الدين والشيوخ التقليديين وجموع المواطنين. وعقب المناسبة أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي أهمية تعزيز التعايش السلمي والتعاون بين مكونات المجتمع، مشددا على ضرورة رفع القدرات بين المجتمعات المحلية داخل الولاية والهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين ظروف حياة المواطنين. مدينة مصر محمد كوش صالح للإذاعة الجادية.
0: في مدينة أما تيمان أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله فضل الله إمام المسجد الكبير بالمدينة.
10: استقبلت ساحة مدينة أم تيمان حاضرة ولاية سلامات مئات المصلين الذين أتوا من كل فج عميق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وعقب أداء صلاة العيد ألقى إمام المسجد العتيق الشيخ عبد الله فضل الله رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الولاية خطبة مؤثرة حث فيها المصلين على أهمية التسامح وتقوية الروابط الاجتماعية في هذا اليوم المبارك، داعيا إلى نشر السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. وبعد أداء صلاة العيد قدم أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية تهاني وتبريكات عيد الأضحى المبارك للأمين العام للولاية مب مرا ممثلا للمندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات. وعبر الأمين العام خلال الزيارة عن سعادته بحلول عيد الأضحى المبارك على عموم المسلمين في أنحاء البلاد وخاصة مسلمي ولاية سلامات، متمنيا أن يعم الأمن والاستقرار للبلاد. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: الآن نذهب إلى مدينة بنغور حاضرة ولاية مايوكبية الشرقية، منها هناك يوافينا عبد العزيز أحمد يعقوب.
11: وعقب الخطبة قام الإمام بذبح أضحيته إذانا ببدء شعيرة الذبح للمسلمين، وفي السياق ذاته توجه أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية مايوكي بالشرق إلى مقر إقامة المندوب العام للحكومة لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال المناسبة ألقى رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بالولاية الشيخ إدريس آدم أبونا كلمة نقل فيها تهاني المجلس للمندوب العام، مطالبا إياه برفع التهاني إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، كما دعا إلى التمسك بقيم السلام والتماسك الاجتماعي وتعزيز روح التعايش السلمي بين أبناء الوطن. من جانبه ثمن المندوب العام للحكومة كوكونيسي ديمي الدور الذي يضلع به العلماء وأعضاء المجلس في ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك ونبذ الفتن لما يتمتعون به من مكانة روحية وتأثير إيجابي داخل المجتمع. واختتم اللقاء بالدعاء بأن ينعم الله على البلاد بالأمن والاستقرار والسلام. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: في كمرة كيف كانت أجواء وصلاة عيد الأضحى المبارك مع داب عمر أبكر؟
7: عكف مسلمي ومسلمات مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول لأجل أداء صلاة العيد الأضحى المبارك. وفي مطلع جمع الديني المندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل وأبو عيد أداء الصلاة، حيث خاطب جموع المصلين إمام وخطيب المسجد العتيق بكمرة فضيلة الشيخ عثمان النور، مبينا بأن هذه المناسبة الروحية تعد فرصة للتواصل والمحبة وتقديم الصدقات. وفور ذلك التقى أعضاء المجلس الوطني شؤون الإسلامية فرع مندول بالمندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل مقدمين له التهاني والتبريكات، مسمنا المندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل بما يقدمه المجلس بالولاية حول التوعية ونبذ خطاب الكراهية. وبعد ذلك رفعت أكف الضراء ليبسط الله البلاد الأمن والسلام نحو التنمية والتقدم. كمرة ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التادية.
0: نصب أمس رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة متساوية الأعضاء مكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر البرلماني الذي يجمع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. واللجنة تتكون من 8 أعضاء برئاسة الدكتور جاك لونغاماي. أبكر محمد عبد السلام.
12: أعلن الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس قرار تعيين اللجنة الخاصة في مناسبة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي، الذي قام بالتنصيب الرسمي لأعضاء تلك اللجنة المكونة من 8 برلمانيين برئاسة الدكتور جاك لوينغاماي، الذي قدم شكره لأعضاء اللجنة الذين تم تعيينهم اليوم. وخلال كلمته التنصيبية شكر رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أعضاء اللجنة على الالتزام والمنهجية والاجتهاد والحس العالي بالمسؤولية، مؤكدا بأن أعضاء هذه اللجنة سوف يقومون بعمل متميز نسبة لخبراتهم المختلفة، وسوف يساهم ذلك مساهمة كبيرة في سير العمل الجيد للمؤتمر وفي تعزيز الديمقراطية البرلمانية. ومن ثم أعلن رسميا تنصيب أعضاء اللجنة المشتركة المسؤولة عن مراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر. ونشير بأن هذه اللجنة التي تم تنصيبها اليوم لديها 15 يوما من تاريخ تنصيبها لإنهاء عملها وتقديم تقريرها لرئيس المؤتمر السيد علي كولوتو تشايمي.
0: المفتشة العامة لوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر هي الأخرى نصبت الأمين العام النائب للوزارة والمدراء الفنيين المعينين حديثا. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
13: المفتشة العامة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر ترأست شخصيا مناسبة لتنصيب المدراء الفنيين الجدد والأمين العام النائب. الأمين العام النائب الجديد زوتانا دابا مرتا ممثل للفريق في حديثه بمناسبة التنصيب قدم شكره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ولرئيس الوزراء السفير آلا ميحلينا ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف على الثقة التي منحوها إياهم، وقال أنهم سيعملون ما بوسعهم لإكمال لما تبقى من المشاريع وإزالة الأوائق. أما المفتشة العامة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر في كلمتها:
14: ولو كنتوا تريدون دخلتوا الشعب غيكم تفق الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مال جوبرنمان هكا وأنينا والمينيستر هكينا كلنا غني كنتفق أنينا ما مفتشين بنا، يعني أنينا مفتشين بيكم وأنتوا لغو مفتشين.
13: للتذكير فإن من مهام المفتشية العامة هي مراقبة أداء الوزارة وحلحلة المشاكل التي قد تنجم بين العمال.
0: ترأس أمس نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة السلة مناسبة عرض الطاقم الخاص بالمنتخب الوطني لدون 17 عاما في كرة السلة. المناسبة كانت بحضور ممثل الشريك الجديد للمنتخب بجانب المدير الفني للفيدرالية والمدرب نفسه حسب الكريم محمد سعيد أبازيل.
15: استعدادا لمقادرة المنتخب الوطني لدون 17 عاما باتجاه غينيا الاستوائية، عقدت مناسبة لعرض المعدات الرياضية الخاصة بالمنتخب، والذي وقع الاختيار فيه على شركة توفيو البوركينية والتي تعمل في المجال المعدات الرياضية. المناسبة شهدت كلمة ممثل شركة تافيو وين تيام لوك، الذي أكد أن التعاون مثمر بين الجانبين ويعزز التعاون فرص نجاح الرياضة، وهو حدث الشركة التي تسعى للعمل على تعزيز فرص النجاح المشترك. نائب رئيس الفيدرالية الوطنية كرة السلة دانييل نغونو شدد على أهمية الاتفاقية في دعم مسائي السلة التشادية للوصول إلى الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الأرض المقدم من الشركة البوركينية هو الأفضل ولذا وقع الاختيار عليها. وعن جاهزية الفريق، أكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة السلة أن الفريق استعد جيدا وأن الاختيار كان وفقا لاحتياجات الفريق الفني والذي أمضى شهرين من العمل، علما أن الاتفاقية تستمر عاما كامل وقد خصصت لفريق كرة السلة لدون 17 عاما كمرحلة أولية.
0: جمعية شبابية جديدة تدخل ساحة العمل المدني، وهي جمعية الدفاع عن الحريات الأساسية والتنمية التي أعلن عن انطلاق أنشطتها رسميا منسقها محمد عبد الله الدش.
16: الONG بنفسها قد تخدم يعني عمل الاجتماعي عشان تساعد الحكومة في التطور هنا للخدمة، وفي ده يعني أشياء الأربع الONG قالت تخدم فوقهم ده عشان أول كي قالت تدفندر الليبرتي هنا للشعب، تخدم في ناحية الإدكاسيون هنا للبي والديفلوبومال الدرابل هنا دولتنا التشاد. الONG تطلب من الجميع خليه يساعدوها في خدمتها، وتطلب من الONG انترناشنال وناشنال كله يعني خلي ما دام تي دابا ONG جديدة واجب يقاربوها معهم وتتكاتف عشان الONG تتقدم قدام والأمل يكون جيد.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه التحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشارة محمد، في الإعداد والتحرير أحمد خميس جمع، وفي التنفيذ الفني سانوي كويناكريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. جميعنا نتمنى لكم عيدا سعيدا ومباركا وأمسية سعيدة أيضا ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة فتحية يوسف. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ رحمة. أهلا وسهلا حاجة حواء. أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
4: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتحية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة العيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، كما نهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى إنه العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس اللي هسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم. واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قصد لهم أي شيء، متأسف ما قادر يسدد لهم الشيدة وما قادر يوفر لهم مشيدة.
2: صحيح.
3: فالشيدة موجود بكثرة، بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم. في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه، عنده جارة، يعني صراحة في تكاتف بيناتنا نوعا ما، وده شيء بيميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني جد جدا بيميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا نحن كتشاديين. فأتمنى إنه الجانب ده يعني يكثر من الناس ويفكروا بشكل أوسع.
2: جميل.
3: لما يكون إنت عندك استطاعة كفاية ده حتى تقدر تشتري لهم خروف تنطيهم ليه.
2: فعلا يعني الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير. أيوة. يعني
3: ما تتخيل فرحة العيال حيكونوا قدر شنو. أتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزوا أضاحي كثيرة، ده ما ناس معينين يشولوها يستحوذوا عليها، وفي بعض منها حتى تباع في السوق. يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل ده تباع، دي من حق الناس
2: المسكين الفقير والمحتاج.
3: الفقير والمحتاج ده هي أيام بس وتعدي، وحتى لو إنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي. فالأفضل إنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول، هم كل عيد زيهم وزينا. أتمنى إن كل الناس يعني يفكروا بيناتهم، يدعموا بيناتهم، وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لأقل شيء إن هم يفرحوا به، خاصة الأطفال. يعني
4: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضعيف، تقدر إنه تقيف معه وتساعده، ودي فرحة يعني
3: فرحة الجميع.
2: وفعلا وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة. يعني ما إنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف، فالكلام ده عيد. طيب أستاذة فتحية، وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
3: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا نحن كمجتمع تشادي، دائما نفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع من جميل. ناحية مثلا إن زي ما يقولوا تهادوا تحابوا، فإنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة إنت بتعرفها، لو عندك جارك، لو عندك أي إنسان بتعرف إمكانياته ما تسمح، إنت اتصور قدر شنو الفرحة حقيقة بتكون موجودة إنت لما تنطيق. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا، نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرف كيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكتر، فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالة المادية كويسة، لكن جيران دول أصلا ما بعرفهم، ما قاعد بجيف عليهم، ما قاعد بجيهم ولا قاعد بزورهم. في موجود بكثرة
4: الجيران
3: ما قاعد يتفقد، وهو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد
2: ممكن عليهم. يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي بالجيران باليسار.
3: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس اللي عندهم فلوس، والله ما في يعني في أجر أعظم من إنك أنت تفرح
4: أخوك الآخر،
3: ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان،
2: قضاء حوائج الناس،
3: قضاء حوائج الناس وأشياء بسيطة. أحيانا أنت اتخيل يعني حتى لو ما قدر وديت لهم خروف، لو قسمتهم ألف ألف، لو ألفين ألفين، تفرح معاهم ويعني يشكروك ويدعو لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنهم هم يسووا الأشياء دي حتى في الأيام العادية ده مرات عادي، لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء دي، أشياء الجميلة، الهدايا مثلا، التواصل، صلة الرحم، الحاجات دي كلها مفترض إنها تظهر. وفي الأسر ذات عندنا عوين أرامل مثلا، إنت تلقوها مرض فلان دي زوجها مات، مما تمام شو تزورتوها ما ودوتوا لها هدية، مرض أخوك، مرض ولد عمك، مرض صاحبك، مرض شخص تعرفه أو مرض جارك توفى أصلاً ما فيه. فأتمنى إنه العيد ده يبقى لنا فرصة لأن نحنا يعني نجدد التكاتف بيناتنا، نجدد المحبة بيناتنا، أي وصلة الأرحام دي بس. والمناسبة تجي من مكلمته أصلاً في السنة بتجي مرة. فأتمنى إنه دي بس تكون لنا فرصة إن نحنا نكون يعني نفرح كلنا الفرحة دي نتقاسموها.
5: لا صحيح.
3: بأبسط الأشياء.
5: بعض الأحيان واحد كان مشيت البيت زور أهلك يقول لك إيد لإيد.
3: والله.
5: يعني أنت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من العيد ده بس ما جيتنا.
3: والله.
5: فشفت يا دلة ده الكلام الصحيح، فهو دائما فرصة أنت العيد دي بتفتح الفرص أمام الآخرين حتى نتزاور بعضنا البعض، وهو زيارة عن القريب أو زيارة نصرة الأرحام يعني يدخل في ديننا الإسلامي. ما تنسي.
3: بالطبع أكيد.
4: في صلة الرحم.
3: وفي شيء
4: بالرحم.
3: مجتمعنا التادي ده مجتمع متعفف، ناس عشمانين في نفسهم جدا. تلقى واحد رقم الحاجة ومحتاج ما يالد الشيء ما عنده، لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه هو داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع يقول لي يالا ما تمشي
5: ممكن ما يمشي. أنا والله ماني
3: حكم الحاجة ترى. فإنت ما تنتظر الزول ده يسألك، ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو إنت تكون محتاج ده كان إنت ما فكرت أجيب ليه ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تالي، مجتمع متعفف أشمان في نفسه، رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا في كثير من أحيان ترى. فما تنتظر إنت نادم ده محتاج تشيفة تعرفه من شكله، من لبسه، من تصرفاته، من بيته القاعد فوق،
4: من الحالة حقه.
3: فما تنتظر إنه هو اللي تتوقع منه إنه ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى إنت تنطي. وما يبقى حلو ذاته
4: ما ممكن
3: أصلا أطيه ما بتبقى حلو حالات دي إنت تنطي بدون ما
4: بمفاجأة وأجر كبير
5: إن الله. ولا حلو
3: ما حلو وما بسأل والله ناس هنا شوية يعني تلقى نادم كده بمشي بسأل ده شيء
5: شيء. فنتمنى فرصة انت الايد دي ان شاء الله بتو الناس كلها تقدم الخير للغير، وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجين يعني.
3: يا رب.
4: والناس للناس رحمة زي ما قالوا. الرحمة هي ما كلام فقط يعني، بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية، كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة زي ما حس شوية قلتي، فرح جارة أو أخوه أو صديقة خاصة خلال فترة العيد؟
5: شكرا. وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلت يعني.
3: شكرا لكم على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تعم الناس كلهم. تلقوا المواشي أسهل حاليا بقت غالية، وكل أشياء كلها بقت غالية، حتى الموظف تلقى بيشكي، والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بيشكوا لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحد 50.
5: والكلام ده زمان 3 سنين زمان
3: مادة وأسا بقى حقيقة يعني سبحان الله.
5: 30 ريال غنماي وحدي.
3: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بسمع بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاته ما لاقي ضحية نوديها، أنا كيف نفكر في أخوي؟ فهو يعني ما مطلوب مني لأن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوده. أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان للجيران تقسمهم، بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح بيه.
5: أقعد عليه حسب قدرته.
3: الله يرضى عليك. الصباح أصبح دناتي زولك بعيد منك وشيك تعرفه مثلا عشمان فوق وقول شنو كم ما قدر وديت لي شيء كلمة طيبة، اتصل فوق عيت لي يعرف إنه في زول فكرة، اتصل فوق عيت لي. إذا كان في صغير يتيم إن شاء الله الحلاوة الساكت حقت البكيت شلتها وديتها ده يعني الصدقة ما إلا بكترتها.
5: بكم كبير
3: بكم كبير حتى لو شيء أقول المهم الزول ده يعرف كي اتفكرته ومشيت لي وقف فوق وسلمته وبارك لي العيد. ده كله بيكفي. صحيح الظروف أصلا صعبة وعامة للناس كله. أصلا نحن ذات حالنا دي أنا دي اليوم خروفي ماشي سوا قاعد نفكر ذات الموضوع عن 30-40 ده.
4: طيب فتحية، الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحة بقى خالي شديد. زمان سنة الفاتت والقبلة فاتت شوية أحسن، خروف تشي في ما شاء الله كده ومن 30 ألف وفوق، بالرغم من إنه العيد الحس قاعدين هو إيد الضحية، الواحد بضحي بالخروف.
3: والله جاوب من الصعب جدا أسا حاليا بشغل ذكرها في رأسنا مرة واحد. فواحد من الزملاء قبل بحجي قال له سنة دي إلا قال نضبها جدا. ومشكلة كبيرة صراحة.
5: لولا الشر أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا عادي جدا الواحد دجاج، لكن الدجاج كمان بس الشر ما عمر
3: بيه.
5: طيب أستاذة فتحية بصفتك إعلامية، شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
3: طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات اللي احنا كمجتمع إسلامي، ومناسبة يعني بتخلينا احنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف. فأتمنى إنه كل المجتمع التشادي هو ما محتاج وصية زي ما قبل شوية قلت، مجتمع حنون، مجتمع عطوف، مجتمع معطاء. أيوة والله مجتمع معطاء أكتر من أي مجتمع أنا عرفته وشفته وعشت معايا. فأتمنى إنه الأيام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم، لأن في كثير ناس يعني محتاجين طبطبة، محتاجين نادي يمثلهم يدهم، محتاجين كلمة طيبة، محتاجين عطف أكتر، محتاجين أي شيء أنت تمد لهم، محتاجين أي إنسان يحسوا إنه هم منطيهم أهمية. نعم. إن شاء الله حتى لو بكلمة طيبة. نعم. فأتمنى إنه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور أخوه يقول أنا بإيديني ساكت ما نمشي. والله أفضل تمشي بإيدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا أفضل بألف مرة إنك أنت ما تفكر وما تمشي ليه.
5: وبالمناسبة الإيتان الأطفال المبارك بيختلف من إيتان الفطر المبارك، ما لا الناس هالسهالية كتير كالناس بيقول لك شنو يا أخي أنت إيد ما أنا لهم بسوا.
3: بالفعل فيها ناس عندهم إمكانيات حتى في عيد الأضحى المبارك بيشتروا ملابس لعيالهم وبيشتروا اللحم كل ما لهم ما فارق معهم، لكن في ناس بيضموا ملابسهم حقات الإيد الفطر دول وبعيدوا بهم في عيد الأضحى، لأنه كتير من المجتمع التشادي أحيانا أنت مع عيالك وحيتهم، مرات عيال أخوك كل أنت متكفل بيهم، عيال أختك مرات تكون حالتها ضعيفة أو ما فيها أو ما كتير من حاجة زي دي. مرات حتى كتير من الناس أنت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف أو شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6-7 نادم ده كلك مسؤول منهم، فما ممكن وأصل الخروف البيت 30 ده يجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم خروف. أتمنى أن الناس كلها ينظروا للأشياء دي. في بعض النسوان ده بارك الله فوقكم بيسدوا الأشير وبصبروا بالشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان، لكن في بعض منهم ده تقول أنا ما لماني فلان يجابوا له أنا كل يجيبوا له. فأتمنى أن النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال. راجل ده تلقى واقف في الحرارة 24 ساعة التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمة العز ذاته كيف تمة. فأتمنى أنه في الأيام دي تخفف عن هي تسوي لي الشيء ده هين ولا يا لقدر لقيته بس خلاص جيبه لنا عشان ما يحس بذنب أو يحس بثقل أو يحس أنه هو مقصر. الراجل لما يحس أنه هو مقصر ده شيء صعب جدا
5: صراحة والله بيحس بيكون ضيق وإنت والله تمشي بيتك وتحس كله أنت مقصر من أولادك وكله الكلام ده صعب شوية
3: جدا جدا.
4: نعم أستاذة فتحية، أجمل ما في أيام العيد الأضحى هو المحبة والتسامح وصلة الرحم. أستاذة فتحية، البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الإيد وبنسوا صلة الأقارب وجيران والمحتاجين مساعدة المحتاجين، فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للإيد؟
3: بالفعل فيها ناس وحدين ده يعني إنت عندك فايض لدرجة إنك إنت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات أصلا ما لها داعي. الحاجات دي لو إنت جيت مع نفسك فكر ده أولى بها إنك إنت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الآخرين بدل تجيب لك مثلا حاجات زيادة وشنو فلوس توفرها أفرح بها الناس تكسب بها أجر في نفس الوقت الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقة كمان في نفس الوقت. فأتمنى الناس ما يكونوا يعني أنانيين نوعا ما. والشيء ده إنت صحيح فرحان بي وكل شيء لكن للنادم الثاني ده بيحطم معنوياته بيحطم معنوياته نفسيا. فالإنسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الآخرين أو ما على حساب إنك إنت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
5: وفي الحقيقة ذات الخير يعني يبدأ من البيت ثم يصل إلى كل محتاج
3: أكيد
5: حولنا يعني. ونحن إذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام نقوله شنو كلمتك الأخيرة للمستمعين؟
3: لقدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الإعلام ونما كل الزملاء في راديو في التلفزيون المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون، مقدمة طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته للأرامل للأيتام لأبهات للأمهات لأسرة الكريمة أيضا خاصة للوالد الله يطول في عمره إن شاء الله. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية.
4: آمين يا رب العالمين. وكل عام وكل الأمة الإسلامية وأمة التشادية بألف خير وكل أمال الإذاعة الوطنية وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات القاعدين بخدمه في الساحة الوطنية نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير حتى القاعدين في الأقاليم ما نسيناكم. تحياتنا لكم وعيد مبارك.
3: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. وزي ما قلت قبل ذا هم ما محتاجين وصية، هم بس محتاجين تذكير إنه العطاء من أهم الأشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا. لو عندك شيء تقدر تنطي لو ما عندك شيء حتى لو بكلمة طيبة لجارك لأخوك لصديقك ما تخلي. وأتمنى إنه ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
4: شكرا جزيلا لك أستاذة فتحية. فتحية، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالرحمة والخير والسلام.
5: وكالمعتاد هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عم،
4: وسجلها لكم المهندس أوميل ميدامجي، وأخرجها لكم عبد الله توش.
5: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، تقبلوا منا أطيب التحايا ودمتم بخير.
4: نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مساء الخير بلانات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتعبونا من 23 ولاية وتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الدعايات 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 27 شهر 5 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن وقايد من قبل ساوي كيوان كريو، في طاولة المراقبة شيف دي زونز توجور زونز جور انوي جيم تاروجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:49 دقيقة في سيديو تروى هنا الأونامة في كارتية جابانغاتو كومين هنا الدوزيوم أرندسمان في العاصمة أنجمينة. نقول مبروك العيد لكل التشاديين شمال جنوب غرب وشرق ووسط، الله يجيب العافية والسلام والاستقرار والمحبة في بلدنا تشاد بلد توماي كابين تكنيك.

مستمعينا سماعة راديو الشات في كل مكان, نوقف الصحوة الجميلة عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. شيء مطلوب من كل الريتريتي المرطنين هنا الكاس ريتريتي سيفيل هنا شات سير سيتي, قال لي بمشوا في سير سيتي هناك في سيربيس هنا الجيسيون بالليفري هقوم عشان بنطوم الليفري هنا البنسيون, وده العملية كمان تبدأ بكان مكتبهم الجديد تمشي في بورت بنسيس, وده من يوم الاثنين 1 جوان لحد 3/16/2026, من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة بساعة 8 هنفجوا لحد ميدي, فمطلوبين بمشي بكارد انديتي ناسيونال نام او باسبور مدة لسه ما كملت او كوبي هنا الفيش هنا الديرني كنترول بلاخ أنا وفا عائلة اللوان أحمد ألكا في مضان, عائلة كك الشيخ ألكا, عائلة رمات كودي, عائلة الحاج أحمد توم إيسا بركة بلام قوي طاهر أبيسو أبشد بركة ويونس صالح لوم الحزن ببلغوا لسلطان علي محمد نقلفي وكل أسرته, سلطان أبا محمد دي هنا كسري, شيخ خرسة شيخ عبد الرحمن شيخ محمد شيخ عبيد عبد الرحمن شيخ جبرين إيمت شيخ خالد إيمت شيخ قصر موسى شيخ عبد الله شيخ أليفة الشيخ إدريس جدة كل الأهل في مدينة كسري, الأهل هنا مسكي هنا اللوان آدم اللوان ألكا الرئيس كريمة اللوان خالة اللوان إيسا آدم أنا أمشلقة, ولكل الأهل هنا جات والكاميرون والأهل البعيدين والقربين البر والداخل بوفاتنا ولدتهم وأخوهم اللوان أجد أحمد شيخي مات أميس الطلات والسرة تبقى مباكر الخميس في مضان تراب قلفي الهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة. البلاغ نقروه بعد الأخبار إن شاء الله. دائما بالبلاغاتنا الوفا محمد جبرين المعروف بمحمد جلم يعقوب جبرين خال جبرين محمد بشارة آدم الصالي الحاج أبي حسنة أبجد الطاهر الضيف أبقاسي بركة بشارة حسن محمد بشارة آدم رمات طاهر توم محمد أخونا هارونا موسى عبد الله قنبوتهم اللوان فليجي حسنة بلام هارونا جبرين الشيخ الدناء صالح بلام محمد عبد الكريم بلام حسن بيري مالهم خالة ميتو مالهم عبد الرحمن ولا رخيص مالهم خالة ودن خالب ودن كلاب عبد الرحمن إما خرسة أمر ألقوني أبالو ولد جيت عبد الرحمن بشارة الرئيس عمر فلاتة حسن ما أديل لوم الحزن ببلغه للخاطر يعقوب دلقات جابر جبرين الحاج أبكر حسن انجني شيخ حسن ماتر الشيخ جدة الدشوش وكل أخيانهم في الجقلية مالهم مساكن التوم رماد دلقات حسين أبكر وكل جماعتهم في مدقة بلاما موسى كوندي مالهم علي دلقات حسين هارونا وكل جماعتهم في أجالي بلام الشيخ إدريس وكل جمعيته في ظراف توم جدة الحاجة خالة جبرين الحاجة حسنة أبدقين الحاجة ولا بركة وكل جمعيته في فرشة دلقاء حسين سيد دلقاء حسين سيد دلقاء عبد الرحمن مكايلة المير محمد حسن قلديمة الشيخ بشير آدم إيسا دلقاء بيت محمد دلقاء بزين سيني الشيخ جدة ولا في ضيلة دول الاثنين قريب في مبتيوة الوان عبد الكريم جراد مالهم عمر أبكر الرئيس محمد أبكر ديليجي موسى كومبا الهاج طاهر وكل أخيانا في مسجد بكوما الشيخ أب هيلو الإمام مالهم عبد الله في مارس نياخا الهاج التوم موسى الهاج الجد ولا محمد ديليجي دنا مينيمي
جار النبي دخور في وليو جنرال عبد الله الأريس وكل جمعيته في جمينا الشيخ غريما الشيخ إبراهيم كولي ديبيتي بشارة شونكو الوكيل أحمد جبرين نجيد عبد الله الحاج جدة أبدنغا غومبو محمد إيسا ولد اللوان وكل جمعيته في جمينا عائلة إمر مسو اللوان جبرين دونغوس وكل جمعيته في جوكدي اللوان أحمد عبد الهادي عائلة بشارة جلي الشيخ بيري هارونا وكل جمعيته في رزي عائلة أحمد كدومفي وكل جمعيته في الكدو هارونا وكل جمعيته في رزي هارونا وفي الكدو أفوان سيد جرما وكل أخيانا في البشير الهاج دودو وكل أخيانا في البيطات الهاج دودو وكل أخيانا في البيطات الهاج تلاف وكل أخيانا في مدينة كسري الشيخ جدة إيسا وكل أخيانا في أوكا دلقي حامد محمد وكل أخيانا في قلمي بلام عبد الرحمن محمد وكل أخيانا في جوغانا الشيخ محمد قنبو وكل أخيانا في الجقلية الشيخ موسى عبد الله وكل أخيانا في تيري عائلة موسى سمي جدة بلام قجري وحامد جدة في بطلوالي بلام آدم قنبو وكل أخيانا في أدري ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أمهم وأبوهم جبرين موسى المعروف بولا رامتا مات أميس الطلات وصرغ إلى المرهوم تبقى أمباكر الخميس في الرياض تلت بلامة أبا إيسا طاهر الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. نواصل البلاغات هنا الوفاة أدم إبراهيم يوسف هارونا الشيخ جبرين عبد الله تون عبد الله موسى إما محمد صالح أحمد جدة الجد محمد حسيني أبكر يايا الدنو جيمي هارون عبد الله علاج آدم البشير آدم عبد الله شين بشار عبد الله أبكر هارونا حسنة بوقاج كبير مكايلة الحاج آدم محمد بلا محمد أندليمو آدم جرما الحاج إمر محمد خرسة بلا محمد فروة بلا محمد هارون أحمد بلا ما القور آدم يونس بلا ما آدم أبكر بلا ما هارون الحجر بلا ما هارون حسن بلا ما موسى حسن محمد بلا ما كريم قنبو بلا ما أمر بلا محمد أبكر بلا ما محمد عمر التوم كفترة إما تشيغو بلام عبد الله ولد الجابري الحاج محمد يونس الحاج جدة أبصالي الشيخ محمد دشوش بلام مكايلة سياقة بلام ليبي جدة ولا خادم بلام جدة شوكة بلام حسيني الحاج محمد بشارة بلام إما القصور بلام هارون كرشة بلام محمد ولد بشاير بلام عبد الله إبيلي بلام أبكسرة إما ولا وداي لوم الحزن ببلغوا لشبدة كانتون إبراهيم ما أجدت مهدي اللوان كشلة الندنيني اللوان هارون عبالي آدم الحاج وكل أخيانا وكل الديليغاسيون ديليغي أخونا بلاما أجدت غريما شيخ هارون القور شيخ محمد المصري شيخ جد الحاج شيخ عثمان الفاروق شيخ محمد تهسيني عبد الله مجارس شيخ جدة عبد الغني بلام موسى محمد تقران بلام جدة آدم محمد تقنب عبد الله عائلة قطية في بيتشي الحاجة أنجيني بلام جيمي محمد بلام هسينوة بلام الجد أمدي بلام يوسف البشير أحمد جدة ميلدي أجد أبكر فلاتي هارونا ولا خالة كلهم في الشريل بلاما يعقوبة بلاما أحمد قصير بلاما كجيج البشير ولا كفترة محمد صغير شيخ الصافي شيخ آدم خرسة فكي حسن عبد الرحمن شيخ علي أبونا شيخ حسن بشير آلة محمد شايب شيخ عمر دليامة دليانة عائلة أبا هلو الشكوكويس شيخ آدم ناجي شيخ إدريس في أرديبي
شيخ محمد داول دمبريا بلام هيما نكاس بلام ولا قدو في جليجي الشيخ قنبو في تشوفل بلام أبا كبير في تكوني عائلة محمد تا آدم في النبيك بلام حسن عبد الكريم الحاجة جيمي كلهم في مبوغو بلام جبرين يايا عائلة الحاجة قجة عندلا الحاج محمد كلهم في اللينيا وعائلة الحاج محمد وال القريمة والحاج حسيني ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة نعامهم وأخوتهم جنبة بيت هارونة المعروفة ببيت الحبابة ماتت أمس الطلات والسرقة تبقى بكرة يوم الجمعة في بجبهة اللي تبلام عبد الله كانتون كدادة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. حسن سيد دونغو سيد جد محمد يا محمد أبا محمد موسى محمد حسيني رمات دكتور محمد بلاما جد عمر شيخ حسيني حسنة آدم مضهية محمد جبرين حسنة أندقوش قنبو أندقوش محمد سيد حسنة عثمان موسى حسيني اللوان عبد الكريم جراد باب الحاج الوكيل جد بركة عائلة المكواس محمد أحمد عائلة جبرين عبد الله عائلة آدم مرداس شيخ عبد الرحمن بشارة شيخ جدة محمد شيخ عبد الله حسيني شيخ الحاج البلامة شيخ حسن متر شيخ دنا شيخ جدة دشوش شيخ جدة بعوة شيخ هارون مليمي شيخ جدة إيسا دلقي حامد محمد دلقي موسى جبرين دلقي خليل جبرين دلقي هارون أخي دلقاء عبد الله كليسم دلقاء بزين حسيني دلقاء بكر حسيني دلقاء جابر جبرين دلقاء سنة إدريس دلقاء محمد أجيت دلقاء لوان حسيني دلقاء رمات حسنة دلقاء رمات قنبو دلقاء جبرين المعلم دلقاء صبال عبد الكريم دلقاء فيصل جدة السوار بكر وكل خيانة بلام جبرين محمد بلام الهاج أبكر بلام عثمان بلام سليمان أخي بلام خالد أبكر بلاما انجنيية بلاما جبرين نموسى بلاما قجري جدة بلاما جبرين ديدان بلاما جدة حسيني بلاما حسن جدة بلاما حسن آدم بلاما إيسى بشير بلاما توم محمد بلاما أبا أجي بلاما أبا إيسى بلاما جبرين هارونة بلاما الحاج عثمان بلاما بركة الشيخ بلاما معروف وكل أخيانا في كان الرفيجي في قلمي بلاما يوسف وكل أخيانا في شالوبة عائلة موسى نني سيد حسنة في كسري محمد حسنة موسى حسنة قدوة وكل أخيانا في لاماجي الجدة بيت المكواس وكل أسرتها في نيمينة ولكل لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل بوفاتنا أمم هيتا جدة حسب الكتابة ماتت أمس الطلات وسرقت بقى مباكر الخميس في فتتة اللي تبلام جدة عمر قاسي الأهل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. مواصل بلغاتنا الوفا قنبو أبا قنبو مكايلة الحاج محمد يونس الحاج جدة يونس هارون أحمد أبكر تشلكي عبد الله عبد الرحمن كفتر أحمد حسيني آدم الحاج أحمد الحاج حسن الإمام محمد آدم بلامة القور إما حامد اللوان صغير الهاجة آدم أم قمتور بلام آدم جرمة لوي أسمان أظن بلام لوي أسمان أو لوي أسمان بلام لوان الهاجة إمر محمد خرسة محمد فروة بلام آدم تغبة بلام آدم الضيف بلام مختار بلام آدم حسن بلام جيت مالوم بلام أبكر بلام قنبو شايبو الهاجة هارونة والكالة شيخ دشوش يوسف البشير بلاما جدة أمدي بلاما رمات بلاما جيمي محمد حسين هجير بلاما آدم البكر بلاما هارون الحجر بلاما هارون أمبالباص بلاما موسى مكايلة كريم قنبو بلاما أزرق بلاما دونغوس بلاما محمد أبقجة كفترة إما تشيغو بلاما عبد الله آدم بلاما جدة الحاجة مكايلة الحاجة جدة أبصالي بلاما إمر بلاما محمد الضهية بلاما أبا كبير أحمد جدة بلاما محمد دود شيخ جبرين بلام حسيني بلام محمد أمبشاير عبد الله هبيلي بلام الحاج بكسرة بلام جبرين ناساري وهيدي بلام أم خالة الحاج هارونة
Sadio Hede, Emma Ali, Blama Imarra Jello, Blama Hamad Eliye, Blama Abdullahi Hassanatu Belte, Ajidda Bishara, Sheikh Khalid, Blama Khala Gombo, Al-Hacha Ajidda Bakar, Khala Hisseini, Blama Imar Khalifa, Blama Musa Harun, Blama Hamad Koso, Al-Hacha Hanun, Al-Raisa Muhammad Barka, Mustafa Abakar, Abakar Bishara, Marmi, Al-Hacha Abdurrahim, Al-Shafa de Canton, Brahim Ajidda Mahdi, Al-Lawan Harun Abbali, Al-Lawan Kashalla Dannadineni, Sheikh Jidda Al-Hajj, Sheikh Haruna Jibrin, Sheikh Muhammad Ambriya, Sheikh Joko Bigadiri, Muhammad Saghayr Ajid, Sayyid Adam, Al-Hajj Ajid Adam, Sheikh Adam Khursa, Haruna Darwash, Jarma Adam Walla Khadara, Balama Yaquba, Balama Yusuf, Balama Muhammad, Balama Ifen Mihimmit, Sheikh Ali Abuna, السم بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم مكايلا أبا مات أولت الباري والسرقة كمان تبقى مباكر الخميس في المالية هل بلاما حامي تحسن كانتون كدادة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر ليا ويرحمة ويدخل الجنة واحد بلاخنا فرها بشير ولد الشيخ إما هارونا ولد الشيخ إما معلم بشارة بشارة حمدان آيلة إدريس الجابر حسن أخو آدم جدة شرك إيسا بلام سيد الجورو الحاجة موسى كشلة معلم محمد فكي كتشو حسن محمد بشير بشارة الجد حسن إدريس في هميضي لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا ولتم الشيخ بشير العروس تبقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في هميضة هلية بلامة محمد ولد الشيخ إما كانتون كدادة الساعة 7:12 نمشي لمكنة الفن وبعد نلقوا الأخبار وبعد الأخبار نوصل لكم بالبلاغات المفطنة كابي تكنيك

الكمون أغنية جميلة خاصة لكل المستمعين على راديو تشاد زار عدو ميسيني وكل أسرتها في ديق الرياض بريسة مدام مبدي قنبو خديجة بدادة كلكم نقول لكم مساء الخير وعيد مبارك من راديو تشاد.

الأغنية الجميلة للمستمع الكبير أنا غاديو تشات هناك من دار وداي أمن عمر بوستا من كمينة نقول لك مساء الخير ومبروك العيد من الإذاعة الوطنية التشادية. زارة عثمان أحمد وكل أسرتها هناك من شدر ثلاثة نقول لك مبروك العيد بتيت سير.

0: مستمعينا سماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيء بقدمها لنا زميل مطر حسن بن علي. مبروك العيد.
1: مبروك العيد وكل عام وكلنا بخير إن شاء الله، ومبروك العيد أيضا لكل المستمعين والمستمعات هنا راديو تشاد. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:15 دلوقتي الله تسمعوا فوق نشرة الأخبار المسائية. انت اليوم يوم الأربعاء 27 مايو 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين: المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرة في العالم كان احتفلوا اليوم بأول يوم هنا عيد الأضحى المبارك، والاحتفال ده بيجي هنا في العاصمة جمينة وفي كل المديريات. المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرة في العالم احتفلوا اليوم الصباح بأول يوم هنا عيد الأضحى المبارك يعني في العاصمة جمينة. العيد كان بدأ بالصلاة في المسجد الكبير ملك فيصل هنا العاصمة جمينة، وأما بالمسلمين الإمام هنا المسجد أحمد النور محمد الحلو بحضور هنا الوزير الأول النائب ليمان محمد كان مسره لرئيس الجمهورية. في خطابة بالمناسبة الإمام كان طلب من المسلمين خلي يحترموا القوانين هنا الدولة ويتحبوا بيناتهم، وده في الإسلام. خلينا جزء نسمع لجزء من خطاب هنا الإمام هنا المسجد الكبير هنا العاصمة جمينة الشيخ أحمد النور محمد الحلو.
2: أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما أكثرهم، فالأمانة إذن كبيرة، فلنحافظ عليها جميعا، وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم. فانظروا بعدنا إلى الآثار، إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم، أن يحفظ بلادنا من كل شيء.
1: الله سمعت ده جزء من خطبة هنا الإمام هنا المسجد الكبير اليوم الله الصباح بعد صلاة العيد. فبعد صلاة العيد الأعضاء هنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية مشوا هناك في قصر هنا توماي وقدموا تهانيهم في غياب هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة. فكبير هنا الحكومة اللماي هلنا هو كان استقبل التهاني اللي كان قدمهم الرئيس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد الشيخ عبدالدائم عبدالله عثمان، اللي كان طلب من كل عيال هنا تشاد خليه يرودوا السلامة والتعايش السلمي. خلينا نسمعوا لجزء من كلام هنا الشيخ عبدالدائم عبدالله عثمان.
3: إن عيد الأضحى المبارك ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو مدرسة عظيمة في معاني التضحية والتسامح والتعاون والتكافل والوحدة، وهي قيم نحن اليوم أحوج ما نكون إليها من أجل تعزيز تماسك مجتمعنا وترسيخ روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يؤكد في هذه المناسبة المباركة أن السلام والأمن يظلان الأساس المتين لأي تنمية أو نهضة وطنية. إن حب الوطن من صميم الإيمان، وإن خدمة تشاد المحافظة على وحدتها وأمنها واجب ديني ووطني وأخلاقي. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الشباب خاصة بضرورة الابتعاد عن خطابات التحريض والتفرقة والتمسك بروح المواطنة الصادقة والعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.
1: عيد الأضحى المبارك أيضا أيد بيالهم الصباح في كل المديريات في مدينة وفي كل الولايات. في مدينة موندو هناك المسلمين أصبحوا ومشوا للصلاة هنت العيد هنا عيد الأضحى المبارك. تفاصيل الخبر من هناك نسمو مع أحمد إبراهيم محمد.
4: عيد الأضحى المبارك هو واحد من الأعياد المهمة للمسلمين، ويعتبر شعيرة من شعائر الدين، امتثالا لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام. بالمناسبة الإيمانية دي المسلمون ومعهم البريفيه أنا مقاطعة لاكوي أحمد عمرو جبريلا قضوا صلاة العيد في الجامع الكبير من مدينة مندو. نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الإمام علي أبو بكر برمى عامر في خطبته حج بسيرة النبي إبراهيم عليه السلام، وركز عن العافية والتعايش السلمي. بعد صلاة العيد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية اللقون الغربي الإمام محمد طاهر عبد المحمود عباس ومعه أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء لجنة خدمات الشباب المسلمين بمدينة مندو قدموا تهاني العيد للأمين العام لولاية اللقون الغربي على إندنجي كلادومباي. بالمقابل الأمين العام لولاية اللقون الغربي على إندنجي كلادومباي وكله بارك بالعيد لأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وأعضاء لجنة خدمات الشباب المسلمين بمدينة مندو، ووصاهم على الوحدة والتعايش السلمي بين كل المجتمعات. وفي الختام الأئمة رفعوا الدعاء لأشان الله يجيب لنا العافية في بلدنا تشاد. مندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: المسلمين في مونغو في عاصمة ولاية جرا هم كل مرقوا اليوم بدري للصلاة أنا العيد الأضحى المبارك. تفاصيل الخبر من مونغو نسمع مع جيمي متلما قمر.
5: المسلمين هنا مدينة مونغو مش الأخوان من العالم أيدوا العيد الأضحى المبارك. المناسبة هنت الصلاة بقت في المسجد الكبير هنا مدينة مونغو بالله دور هنا مندوب العام هنا الحكومة أنا ولاية أنا جراء الجنرال عبد الله إبراهيم سيام صلى المسلمين الإمام النائب أنا المسجد الكبير حنا مدينة مونغو بشارة أيوبة خطبته حجة في الأهمية حنا الإيد الأضحى المبارك وحجة في الأهمية أنا الدين الإسلام طلب للمسلمين خليها بود سوا زي أخوان وبيعيشوا في الآفة عيش السلمي. بعد الصلاة الأعضاء من المجلس الوطني الشؤون الإسلامية حنا جهة قدموا تحاني حقي للمندوب العام عن الحكومة أنا ولاية حنا جهة إلا مندوب شكرام في فيلم السنة الجفوبة وأنتان كثير من الوصايا عليه صلوا كثير ليسألوا الله يجيب الآفة والأمن والتعايش السلمي في كل الأراضي على الشات عامة وفي جرا خاصة. مونغو جيمي متلما قمر لراديو تشاد.
1: جيمي متلما قمر من مونغو نمشو في غوزبيد هناك في عاصمة هنا ولاية سيلا. المسلمين مرقوا بالكثرة وصلوا صلاة العيد الأضحى رضي معروف.
6: المسلمين هنا جزيرة مثل المسلمين هنا بقية العالم هم من كذلك صلوا صلاة العيد بالمسجد العتيق لجزيرة. أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحاج صابون طلب من المسلمين خليه يتقوا الله ويطيعوا الوالدين ويواصلوا الأرحام. كذلك طلب من الشباب خليه يتخلقوا بالأخلاق الحميدة ويلتزموا بالوحدة ونشر الثقافة انت المحبة والسلام. بعد صلاة العيد تقبل المندوب العام للحكومة لولاية سلا الجنرال سادس سدرو جينجا وبتال المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يرافقهم سلطان حنادار سلا وبرلمانيين هنت المنطقة ومكتب المجلس الوطني للشباب التشادي فريحة ناسلة برعاسة هنا المنسق محمد أمر بحر. وذلك قدموا تهاني وتبريكات العيد الأضحى المبارك. في الجلسة قدم رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لولاية سلا فضيلة الشيخ أحمد بخاري جدي وسلطان دار سلا جلالة مصطفى سعيد إبراهيم وأدو هنا مجلس الشيوخ لولاية سلا عبد الكريم محمد عبد الكريم ورئيس المجلس الوطني للشباب بسلا كلهم قدموا تهاني هنا العيد. وأكدوا قالوا هم بقوفوا دائما مع السلطات المحلية في السياسة الماشية فوقها عشان تجيب الأمن بالمنطقة. كل المندوب العام للحكومة لولاية سلا الجنرال سالم سبيرو دينجا حنا الحاضرين بالعيد وشكر جهود هنا الشيوخ التقليديين في جيبين هنا الأمن وقال الإنجاز الكبير الحققات الحكومة ده في جيبين هنا الكهرباء بالمنطقة بساعد السكان. طلب من الشباب خليه يترابطوا ويتوحدوا باعتبارهم هم بس العمود الفقري للمجتمع ويحافظوا للنسيج الاجتماعي. أصدقنا رضيع معروف بإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضيع معروف. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفصل. المفتشة العامة هنت الوزارة هنا الإعلام بنت كشلا كاسر كان نصبت رسميا بعد الظهر في مناصبهم المدراء العامون والمدراء الفنيين أنا وزارة هنت الإعلام كان خطوم وعينوهم في الأيامات الأخيرة. آخر خبر المنسق هنا الجمعية هنت الشباب من أجل الدفاع هنا الحريات الأساسية والتنمية محمد عبد الله ياديش كان رأس رسميا البداية هنت الأعمال هنا الجمعية المناسبة كان بقت في نقطة صحفية اللي سووها في بلدية هنا جيزيم أرندوسما فبالمناسبة دي محمد عبد الله ياديش حجة بالأسباب والأهداف هنت هنا تأسيس هنا الجمعية خلينا نسمعه.
7: الONG يبنفس هذا قد تخدم يعني عمل الاجتماعي عشان تساعد الحكومة في تطور هنا الخدمة وفي ده يعني أشياء الأربع الONG قالت تخدم فوقهم ده عشان أول كي قالت تدفندر الليبرتي هنا الشعب تخدم في ناحية الإدكاسيون هنا البي والديفلوبومال الديرابل هنا دولتنا التشار الONG تطلب من الجميع خليه يساعدوها في خدمتها وتطلب من الONG انترناشنال وناشنال كله يعني خلي ما دامت دابا ONG جديدة واجب يقاربوها معهم وتتكاتف عشان الONG تتقدم قدام والأمل يكون جيد.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:26 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون المسلمين في تشاد مثل المسلمين في الدول الآخرة انت العالم احتفلوا اليوم الصباح بأول يوم هنا عيد الأضحى المبارك البداية انت العيد بقت بصلاة كبيرة كان بقت اليوم الصباح في المسجد الكبير ملك فيصل هنا العاصمة عندنا والعيد احتفلوا بها أيضا في كل الولايات هنا تشاد. دل نشر الكتابه لكم مصطفى بشارة محمد وقدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سانوي كويا كرو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نتمنى الخير بكل فرحة وسرور يا سلام. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وبلدنا تشاد بلد توماي بألف مليون خير. شكرا كثير للفنان الراحل الكبير الحاج أحمد بيكوس. فنقول عيد مبارك لأسرة الفنان الكبير أحمد بيكوس ولكل الفنانين نتشاد بمناسبة عيد الضحية. وعيد مبارك لكل المواطنين التشاديين. نرجع للاستديو عشان أقول لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا وفا علي آدم عبد الله السوار إدريس السوار الشيخ حسين هارون بلام عبد الله الضيف الحاج سكر كفتر يوسف طاهر فكي ناير جدة دابتور بلام آدم التجاني بلام قدو هارون بلام سيد شرومة بلام عبد الله بوجا الشيخ أجد آدم عبد الرحمن أخي بلام عبد الله دوغال بلام عبد الله محمد علي بشارة بلام حسيني حسنة لوم الحزن ببلغه لبلام حسنة كرشي بلام موسى جبرين بلام فريج ساكن بلام محمد زكريا شيخ محمد الجار الزين القوني موسى بكر بلام حسين الشين بلام حسنة قريمة بلام اللوان جدة بلام رمات اللولة برم السمايين عبد الله الضيفة في التمدايا بلام محمد في شنكولتي بلام حسنة حسيني في مرقم جبرين دنقوس بلام غالب موسى بلام النور محمد بلام عبد الرحمن في أم الخيري بلام آدم النور بلام جيت أمر بلام هارون في مرمي متكوزة إيسا آدم بلام محمد تطور في مغرقف بلام سيدية أخي الزين إدريس صالي شيخ عثمان الفاروق الحاج عثمان الفاروق الحاج حسيني هارون بلام انبسطنا بلام محمد إفين شيخ أبكر حسن كفترة إما تشيغو بلام آدم مومن بلام لكمان بركة بلام عبد الله أبدقن بلام جدة المدير بلام موسى قنبو شيخ أجدة غالب محمد حسيني عائلة هارون كجوب بلام رمات موسى بلام حسيني هارون الحاج سيد محمد بلام توم في زرافة بلام يونس في الدروت شيخ جيمي في أم إيش بلام رمضان أخي بلام محمد جبرين في زرافة الحاج هارون موسى بلام بشارة رخيص آدم دقرور شيخ محمد تكركور الحاج عبد القادر أخونا محمد عبد الله الحاج أبكر رخيص آدم الحاج أبكر يوسف فكي حسن أبو اللزوم فكي حسن أبو اللزوم القون إدريسة في جمينة اللوان عبد الله آدم شيخ مطر جنيهري ولكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أمتم أخي القوني المعروفة بالفسلة ماتت اليوم الأربعاء والسرعة تبقى يوم الجمعة من بكرة في سيدري اللي بلام عبد الله الضيفة كانتون كدادة وصلنا بالبلاغات بلاغنا فرحة محمود القاضي علي القاضي محمد القاضي مهدي حسيني عمر رائمة أبكر هارون محمد ترامات محمد قنبو بلام قنبو دوغال يونس أحمد لوم الفرحة ببلغوا لأبا إدريس محمد آدم مدني آدم في وقينا رخيص يعقوبة قنبو ولا خالة حسن إبراهيم محمد ولد الشيخ عمر رئيسة ماديقة ولد الشيخ إبراهيم مأمة عمر صالح والشباب في نبني ثلاثة تبيتة جدة حسين صالح جبرين نجمي علي أسمان أبو أمة علي ديناء بشارة والشباب في نعالية إدريس عبد الرحمن في دال رمات عبد القادر أبكاكا دقلة في أدري بشارة ذات الله حسن محمد أبكر دنا في أوكل جوز بلام هارون موسى في تمدة صالح محمد عبد الصادق إبراهيم في وقل محمد اللوان حسن القصاري في النالة الرئيس رمضان بلام عبد الرحمن حسن في ميرا جبرين ولد الشيخ مكايلة هارونة في قباقو حسن والشريف ضمان جابر خدام رماد في علاي الحاج بكري إبراهيم موسى في حراز النين حامد في الرنيا إبراهيم عبد الله هارونة اندوغلو فرونيا سيد سيادة الرئيس كشل إدريس بخاري أحمد جدة برناي محمد باري في رزي دونغوس جدة في اللبانة محمد يونس في جوغانا أبشيني آدم محمد تطاهر في مدرمان رمضان آدم جيمي محمد أبكار عبد الرحمن إما ولا نجوم أمباري حسنة حسنة ولا أليفة حسين السيد دنا ولد الشيخ أنقار صالح إدريس عبد الرحيم أحمد الهارونة شواء حسن عمر قجة في توبوغو جبرين ولا تجاني محمد آدم في منجلقي محمد توبورو موسى جدة عبد الله دنا خالد بكر كلهم جرين في تراب الكاميرون ولكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل بأروس أنا أخوهم محمود القاضي محمد على رصب يوم السب والأزوم يوم الأحد في ليبيا جماهيرية هلي بلامة القاضي محمد والحفلة بهية كشلة أبكر محمد والحاج والدم بتيوة واصل بلاغات بلاغات دي لقرينام جبيل وقلنا نكررهم عائلة اللوان رمات ألكا في مضان تراب قلفي وعائلة كك الشيخ ألكا عائلة رمات كودي عائلة الحاج أحمد توم إيسا بركة بلامة قوي طاهر أبيسو أبشد بركة ويونس صالح لوم الحزن ببلغوا لسلطان ألي محمد تنقلفي وكل جماعته سلطان أبا محمد اثنين هنا كسري شيخ عبد الرحمن شيخ خرسة شيخ محمد شيخ إبيد عبد الرحمن شيخ جبرين إيمت شيخ خالد إيمت شيخ قصر موسى شيخ عبد الله شيخ أليفة شيخ إدريس جدة كل الأهل هنا كسري الأهل هنا مسكي اللوان آدم اللوان ألكا الرئيس جريما اللوان خالة اللوان إيسا آدم هنا أمشلقة ولكل الأهل هنا تشاد والكامرون والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاة هنا ولدتهم وأخوهم اللوان أجد أحمد شيخي مات أميس الثلاث يوم طلوع عرفة وسرقت تبقى مباكر الخميس في أمضان تراب قلفي على هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة محمد جبرين معروف بمحمد جلم يعقوب جبرين بلغ دقرين قبيل خالة جبرين محمد بشارة آدم الصالي الحاج أبي حسنة أبا جيد الطاهر الضيف أبقاسي بركة بشارة حسن محمد بشارة آدم رمات طاهر آدم توم محمد أخونا هارونة موسى عبد الله قنبوت توم اللوان فليجي حسنة بلام هارونة جبرين الشيخ ديناء صالح بلام محمد عبد الكريم بلام حسنة بيري مالو مخالة ميتو مالهم خالة أميتو مالهم عبد الرحمن ولا رخيصة مالهم خالة ودن كلاب عبد الرحمن إما خرسة عمر ألقوني أبالو ولد الجد عبد الرحمن بشارة الرئيس عمر فلاتة حسنة الماءديل لوم الحزن ببلغه للخاطر يعقوب دليقات جابر جبرين الهاتف بكر حسن انجيني الشيخ حسن ماتر الشيخ جدة دشوش وكل أخيانهم في الجقلية مالهم ساكن التوم رامات دلقى حسين بكر وكل جماعتهم في مدقة بلام موسى كوندي مالهم مالي دلقى حسين هارونة وكل جماعتهم في أجالي بلام الشيخ إدريس وكل جماعته في ظرف توم جدة الحاجة خالة جبرين الحاجة حسن أبدقين الحاجة ولا بركة وكل أخيانهم في فرشة تلقى حسين سعيد تلقى عبد الرحمن مكيلة المير محمد حسن قلديمة الشيخ بشير آدم إيسا تلقى إبيت محمد تلقى بزين حسيني والشيخ جدة ولا فضيلة الاثنين قريب في مبتيوة اللوان عبد الكريم جرات معلم عمر أبكر الرئيس محمد أبكر تلقى موسى كومبا الهاج طاهر وكل أخيانا في مسيلة بكومة الشيخ أب هلو الإمام معلم عبد الله في مارس نياخة الحاجة التوم موسى الحاجة الجد الحاجة الجد والمحمد دلقي حسن مليمي دلقت النبي نيمي جار النبي دخر في وليو جنرال عبد الله الأريس وكل جماعته في نجمينا الشيخ جريما الشيخ إبراهيم كولي ديبيتي بشارة شنكو الوكيل أحمد تجبرين جد عبد الله الحاجة جد أبدنجا قنبو محمد إيسا ولد اللوان وكل أخيانا في نجمينا عائلة إمار مسو اللوان نجبرين دنقس وكل جماعته في مجوكدي اللوان أحمد عبد الهادي عائلة بشارة قلي الشيخ بيري هارونا وكل جماعته في رزة عائلة أحمد كدومفي وكل أخيانهم في الكدو سيد جرما وكل أخيانا في أبشير الحاجة دودو وكل أخيانا في البيطات الحاجة تلاف وكل أخيانا في مدينة كسري الشيخ جدة إيسا وكل أخيانا في أوكا دلقي حامد محمد وكل أخيانا في قلمي بلام عبد الرحمن محمد وكل أخيانا في جوغانا الشيخ محمد قنبو وكل أخيانا في جوغلي الشيخ موسى عبد الله وكل أخيانا في تيري عائلة موسى سمي جدة بلام قجري وحامد جدة قاعدين في بطلوالي بلام آدم قنبو وكل أخيانهم في أدري ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاتنا أمهم وأبوهم جبرين موسى المعروف والرامته مات أمس الصلاة يوم عرفة وسرق طبقا باكر الخميس في الرياض اللي تبلاما أبا إيسا طاهر الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:45 دقيقة نمشي لمكنة الفن هدية خاصة للناس المحبين أنا غادي تشاد ديركتير سالي يونس هناك من بنغور محمد حسن نصر الدين ديركتير أنا إستاسيون أنا ما من مدينة أبشي حجي أمني محمد آدم من جرمية من مدينة أبشي محاسن يونس محمودي لارندي كامينة من مدينة أبشي محمد حامد أمبون سانتي محمد حامد حصب الله وكل أسرته كوميسير سين تقيل وكل الناس اللي بيحبوا غاديو تشات نقول لكم مساء جميل وعيد مبارك من الإذاعة الوطنية التشادية كابين تكنيك

نقول مساء الخير ومساء جميل وعيد مبارك الدكتور حسن القوني من حلة أفرق. نقول لك مساء الخير دكتور. المستمعين المحبين أنا قروب غادي وشات وأنا ما العزاز وأنا ما فوق الرأس. نقول لكم عيدكم مبارك من الإزالة الوطنية التشادية. أبكر حسين هناك من دانونة نقول لك مبروك عيد موفرار. جروب يا الكلمات مساء جميل وعيد مبارك.

معلم زكريا هناك من اندمرمة كبيرة. بقول لك مبروك العيد معلم زكريا، انت وكل اسرتك وكل المسلمين من اندمرمة. متابعة سعيدة.

في واحد بلاغ أنا وفاء محمد جدة إبراهيم حسن دنا حسيني دنا حسن جدة بلام يعقوب عبد الرحمن الشيخ يعقوب أحمد الرئيس دينا أحمد حسيني محمد صالح محمد إيسى عبد الله عبد الله حسن محمد الناهي شيخ مطر خميسة شيخ خبيري هارونة حسيني يونس التجاني حسين رمات شيخ جبرين يونس عمر محمد إما جبرين الجوني محمد عبد الرحمن بلا محمد هارون بلا عبد الرحمن جدة بلا محمد أوي حسيني جبرين الإمام محمد كوسو يونس هارون الحاج جدة هارون محمد حسن توم اللاكي محمد شايب الضيف حسنة جدة حسيني محمد عمر رقيك شيخ كبيتة جدة بلا عمر بشارة بلا بشارة سخيلة شيخ جدة إيسا بلا محمد حسيني بلا سليمان يوسف بلا جبرين بشارة بلا كفتر اسماعيل بلا دناء رمات شيخ الأمين حسيني شيخ جبرين أبقاسي بلا بكر الصافي بلا رمات جدة بلا توم صالح بلا محمد بشارة بلا مسنا دنفي لماجي عائلة صالح اللاكي بلا زياد محمد الشيخ حسيني آدم الشيخ إيسا ضمان بلا جبرين أحمد الحاج محمد كبكبي الزاكي محمد إيسا بلاما النايم جبرين بلاما محمد جبار بلاما جد إبراهيم بلاما حسين المدارة بلاما فكي إما بلاما سمعين دونغوس إبراهيم يعقوب جبرين يعقوب خالي حامد الحاج بكر عبد الرحمن المعروف بأبقرون بلاما يوسف حسن بلاما عبدو عبد الرحمن بلاما إما إدريس بلاما عمر مكاين الشيخ دونال إدريس بلاما عبد الله قنبو الحاج جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنة عائلة أحمد اللوان أحمد عبد الهادي بلاما عبد الرحمن الكدو بلاما إما كنت الشيخ جبرين إما الحاج مطر محمد أوليد محمد قنبو جيمي عبد الرحمن توم مصالح دنا هارون عمر حسن إما خالة عائلة بركة ولا الشلوخ شيخ ميكائيل مومن محمد جيمي بنجمين الكدو الدكتور محمد مهدي عائلة الكوندنال محمد رمضان عبد الرحمن وادي صالح عبد الرحمن في قجي عائلة تالو بلام إدريس آدم ديناء ولا قوز في همر القوز شيخ إدريس ديناء شيخ حسين سيد عائلة الشيخ خالة الحاج بركة بشارة الشيخ إيلي إما الحاج حسنة عمر بورو محمد في جمينا فارة بلام جيمي في مهد الفيل بلام عمر في الحسينية شيخ عبد الرحمن بشارة بلام عمر أحمد في الجرماء شيخ محمد مهاجري في أمدرمان بلام محمد آدم في غوزنال بلام أمباري وبلام بشارة موسى في ساغور بلام أخونا في جوكدي في الجخو وكيل أبا علي في المالية أم ليالي بلام يونس آدم شيخ صالح رماتة في أبقوية علاج عبد الرحمن أنقبدو في وادي دم بلام حسن عبد القادر في مدغيني بلام أم توما في مدينة توما هزم يبلغوا لكل

الأهل البر والداخل اللي بيدينوا قريبين بوفاتنا أخوهم وولدتهم جد إبراهيم مدنا وسرق كمان تبقى مجيما بكرة في هريبه اللي تبلام يعقوب عبد الرحمن الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:53 نمشي نلقوا الفنان الإفريقي الكبير البرنس في الله بيتي هدية خاصة للامي فورتين الناس الكبار اللي بيحبوا راديو تشات أنينا معاكم وإنتم معانا. مبروك العيد لكل المسلمين عن الإذاعة الوطنية التشادية في 23 ولاية هنا بلدنا تشاد بلد توماي نوري والإنة هارون جاكسون دكتور حسن أسبرو وكل جمايته هناك في أمريكا نقول لكم مساء الخير وعيد مبارك من راديو تشاد.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن تكرنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا بعدنا بكلموا لكم بكلم نصارى مع الزميل بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا غاد يودي بيزوان ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة سرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة والنشرات ساوي كيوان كريو في مكنة الفن في طاولة اللام مراقبة جيمتا روجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كما شاء الأمانة وما مشينا لماجي أمباك نلوم معكم من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرد بآفي.

0: مساء الخير المستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به التشاديين كلهم بمختلف الولايات. وهنا بالعاصمة جمينا، الصلاة بالجامع الكبير كانت بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد ممثلا لرئيس الجمهورية، وقد أما المصلين فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مفتي الديار التشادية عثمان يحيى الحاج.
1: تعد صلاة عيد الأضحى المبارك شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وتتجلى أهميتها في كونها مظهرا مهيبا للتوحيد وتجديد العهد مع الله. وبهذا الخصوص أدى مسلمو تشاد صلاة عيد الأضحى المبارك كغيرهم من مسلمي العالم، وقد أما المصلين إمام وخطيب المسجد الكبير مفتي الديار التشادية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، الذي تحدث في خطبته عن أهمية هذا اليوم الذي يعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، طالبا من المصلين الحفاظ على الوطن ومن المسلمين تقوى الله عز وجل.
2: أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم السعيد بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصاياه لبعض أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من جملة ما أوصيكم به في هذا العيد السعيد أن تحسنوا على إخوانكم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وما أكثرهم،
1: متمنيا الأمن والسلام والاستقرار للبلاد.
2: فالأمانة إذن كبيرة، فلنحافظ عليها جميعا، وكونوا أبناء وطن متحابين فيما بينكم، لتصنعوا تاريخا طاهرا لمن يأتي بعدكم. فانظروا بعدنا إلى الآثار، إلى الفتاح العليم الرؤوف الرحيم، أن يحفظ بلادنا من كل شيء.
1: هذا ونشير بأن المناسبة حضرها ممثل رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى المصلين الذين جاءوا من مختلف دوائر العاصمة والقرى المجاورة للعاصمة أنجمينا.
0: من الجامع الكبير إلى قصر توماي، هناك قدم أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يتقدمهم فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان تهاني العيد لرئيس الجمهورية ممثلة في رئيس الوزراء السفير اللاميها لنا الذي كان حاضرا. خليل حسن صالح.
3: وفقا للتقاليد البروتوكولية المتبعة في الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، وكما جرت عليه العادة هنا في قصر توماي، أن يحضر العلماء أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لتهنئة رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك. ورغم غياب المشير محمد إدريس ديبيتنو، تبقى التقاليد كما هي، حيث مثله أمام أعضاء المجلس رئيس الوزراء السفير لامي هلنا بحضور رئيس البرلمان وممثل مجلس الشيوخ ومعاوني رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. بدأت المناسبة بخطاب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان، الذي قدم تهانيه لرئيس الجمهورية متمنيا له ولأسرته وللأمة التشادية جمعاء دوام الصحة والعافية ولبلادنا الأمن والاستقرار.
4: إن عيد الأضحى المبارك ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو مدرسة عظيمة في معاني التضحية والتسامح والتعاون والتكافل والوحدة، وهي قيم نحن اليوم أحوج ما نكون إليها من أجل تعزيز تماسك مجتمعنا وترسيخ روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية يؤكد في هذه المناسبة المباركة أن السلام والأمن يظلان الأساس المتين لأي تنمية أو نهضة وطنية.
3: كما أشاد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجهود الحكومة في التنمية وتحسين البنية التحتية، وكذا مكافحة الإرهاب وإطفاء نار الفتنة وترسيخ السلم المجتمعي.
4: إن حب الوطن من صميم الإيمان، وإن خدمة تشاد ومحافظة على وحدتها وأمنها واجب ديني ووطني وأخلاقي. ومن هذا المنبر نجدد دعوتنا إلى الشباب، خاصة بضرورة الابتعاد عن خطابات التحرير والتفرقة والتمسك بروح المواطنة الصادقة والعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.
3: ممثل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا قدم تهاني رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية مثمنا الدور المهم الذي يقوم به المجلس في توجيه المجتمع والدعوة إلى الله، وأشار بأن الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو لا يمكن أن تتسامح مع الرسائل السياسية أو التفرقة أو الكراهية في المساجد والكنائس، وقال يجب أن توقظ الأحداث المأساوية الأخيرة في شرقي البلاد الضمير الوطني. وأضاف لمي هلينا بأن الدولة التشادية لن تستسلم أبدا لخطاب الكراهية أو الانقسامات العرقية أو الدينية ولا لمروجي الفوضى الذين يسعون إلى جلب الحرب السودانية إلى أراضينا، ولن ينتصر أي مشروع في البلاد قائم على القبيلة أو الطائفية أو التعصب، مؤكدا أن تشاد ملك لجميع التشاديين دون تمييز على أساس الأصل أو الدين أو المنطقة. إن السلام والاستقرار ووحدة الجمهورية أمور لا تقبل المساومة. وفيما يتعلق بالفساد الإداري والمالي فقد قال رئيس الوزراء ألاماي هلينا بأنه لا يمكن لتشاد أن تتقدم تقدما مستداما دون حوكمة قائمة على الصرامة والشفافية والنزاهة، وهذا ما تتبناه تشاد تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو.
0: نذهب الآن إلى الولايات مع مراسلينا الذين ينقلون لنا حيثيات أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ونبدأ من مدينة أمجرس مع عباس بكر مصطفى.
5: تعظيما لشعيرة عيد الأضحى المبارك احتشد المسلمون بمدينة أمجرس حاضرة ولاية إنيد الشرق في مسجد العتيق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تكبيرات وتحليلات وتحميدات أصوات تعلو بذكر الله عز وجل. عند 8 صباحا عم إمام وخطيب مسجد المدينة المنورة الشيخ حامد داود المصلين، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى ذكر المصلين في خطبته بعظمة العيد وتطهير القلوب والرجوع إلى الله عز وجل. أدعية التضرع إلى الله وطلب المغفرة والأمن والاستقرار للبلاد والعبادة أختم بها إمام وخطيب المسجد ليخيم جو الفرح بين المصلين ومصافحات وتبريكات. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: المسجد الكبير لمدينة بلتن كان هو حاضن صلاة عيد الأضحى المبارك. النور أحمد خميس.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة اقتضت ساحة المسجد الكبير لمدينة بلتن بالمصلين، وقد أما المصلين رئيس المجلس الوطني لشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرع فضيلة الإمام علي ومحمد عبد الواحد. وخلال خطبة العيد دعا الإمام إلى التراحم بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمية التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف. وبعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك توجه أعضاء المجلس الوطني لشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرع إلى مقر إقامة مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فرع لتقديم تهاني عيد الأضحى المبارك للمسؤولين بالولاية وإلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو وإلى الشعب التشادي وإلى الأمة الإسلامية جمعاء. بدور الأمين العام لولاية وادي فرع عبد العزيز مي محمد قدم تهانيه الحارة إلى أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي فرع لجميع سكان الولاية. دينا بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
0: المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل يامودا جربو كان حاضرا في صلاة العيد بمدينة أبشة بالتحديد بساحة تاج الدين.
7: أما المصلين فضيلة الشيخ محمد الأمين علي إمام الذي ألقى أخبى الصلاة خطبتي العيد مركزا فيهما على القيم السامية التي يجسدها عيد الأضحى، كما حث الإمام المسلمين على اغتنام أيام العيد في صلة الأرحام ونشر روح السلام والتعاون بين أفراد المجتمع. وعقب انتهاء المراسم الدينية توجه وفد من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية إلى مقر المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ألقى نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ آدم معز الجادة كلمة عبر فيها عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على البلاد بالأمن والاستقرار والوئام. من جانبه عبر المندوب العام للحكومة عن شكره وتقديره للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية مثمنا الجهود التي يبذلها العلماء والدعاة في ترسيخ قيم السلام والتعايش. من عبشة عصمة آدم يحيى للعزاء الوطنية.
0: الآن رضيع معروف من مدينة قزبيضة.
8: أدى المسلمون صلاة العيد الكبير بالمسجد العتيق لقزبيضة، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحاج صابون الذي حث المسلمين بتقوى الله وطاعة الوالدين وصلة الأرحام. وعقب صلاة العيد استقبل المندوب الأمن للحكومة لدى ولاية سلاء اللواء صادق سدير دينجا وفد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لتقديم تحاني وتبريكات العيد الأضحى المبارك. هذا وخلال المناسبة قدم كل من رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لولاية سلاء فضيلة الشيخ أحمد بخاري جدي وسلطان دار سلا جلالة مصطفى سيد إبراهيم وعضو مجلس الشيوخ لولاية سلا عبد الكريم محمد عبد الكريم ورئيس المجلس الوطني للشباب بسلا قدموا تهاني العيد مؤكدين على وقوفهم الدائم مع السلطات المحلية في نهجها الرامي إلى ترسيخ دائم الأمن والاستقرار. بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلا اللي هو صادق سدير دينجا هنأ الحاضرين بالعيد مرشدا بجهود الشيوخ التقليديين في استتباب الأمن. قزبيضة رضيها معروف للإذاعة الوطنية.
0: في مدينة مساكوري خرج المسلمون وأدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية.
9: أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد العتيق بمدينة مساكوري، حيث أما المصلين فضيلة الشيخ مصطفى علي رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرح حجر لميسة. بعد ذلك توجه أعضاء المجلس الوطني والمسؤولين الإداريين والعسكريين إلى مقر إقامة المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميسة لتقديم التهاني بمناسبة العيد. وفي كلماتهم تمنوا طوال الصحة والعافية للمندوب العام للحكومة ومن خلاله إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس جبي إتنو وأسرته والشعب التشادي عامة، داعينا بدوام الأمن والاستقرار للبلاد. ومن جانبه شكر المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميسة الجنرال أحمد كرضاوي حسين السلطات المحلية على الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتنمية ولاية حجر لميسة، كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية وللبلاد الأمن والاستقرار والتقدم. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية الجديدة.
0: يوسف نعطي الخط لمحمد شكو وكشو صالح من مدينة مساكوري وافينا برسالة صوتية التالية.
10: أقيمت صلاة العيد في المسجد العتيق بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال والمسؤولين العسكريين والأمنيين والإداريين إلى جانب رجال الدين والشيوخ التقليديين وجموع المواطنين. وعقب المناسبة أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي أهمية تعزيز التعايش السلمي والتعاون بين مكونات المجتمع، مشددا على ضرورة رفع القدرات بين المجتمعات المحلية داخل الولاية والهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين ظروف حياة المواطنين. مدينة مصر محمد كوش صالح للإذاعة الجادية.
0: في مدينة أم تيمان أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله فضل الله إمام المسجد الكبير بالمدينة.
11: استقبلت ساحة مدينة أم تيمان حاضرة ولاية سلامات مئات المصلين الذين أتوا من كل فج عميق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وعقب أداء صلاة العيد ألقى إمام المسجد العتيق الشيخ عبد الله فضل الله رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الولاية خطبة مؤثرة حث فيها المصلين على أهمية التسامح وتقوية الروابط الاجتماعية في هذا اليوم المبارك، داعيا إلى نشر السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. وبعد أداء صلاة العيد قدم أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية تهاني وتبريكات عيد الأضحى المبارك للأمين العام للولاية مبمرة ممثلا للمندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات. وعبر الأمين العام خلال الزيارة عن سعادته بحلول عيد الأضحى المبارك على عموم المسلمين في أنحاء البلاد وخاصة مسلمي ولاية سلامات، متمنيا أن يعم الأمن والاستقرار للبلاد. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: الآن نذهب إلى مدينة بنغور حاضرة ولاية مايوكبية الشرقية، منها هناك يوافينا عبد العزيز أحمد يعقوب.
12: وعقب الخطبة قام الإمام بذبح أضحيته إذانا ببدء شعيرة الذبح للمسلمين. وفي السياق ذاته توجه أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية مايوكبي الشرق إلى مقر إقامة المندوب العام للحكومة لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال المناسبة ألقى رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بالولاية الشيخ إدريس آدم أبونا كلمة نقل فيها تهاني المجلس للمندوب العام، مطالبا إياه برفع التهاني إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، كما دعا إلى التمسك بقيم السلام والتماسك الاجتماعي وتعزيز روح التعايش السلمي بين أبناء الوطن. من جانبه ثمن المندوب العام للحكومة كوكونيسي ديمي الدور الذي يضلع به العلماء وعضاء المجلس في ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك ونبذ الفتن لما يتمتعون به من مكانة روحية وتأثير إيجابي داخل المجتمع. واختتم اللقاء بالدعاء بأن ينعم الله على البلاد بالأمن والاستقرار والسلام. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: في كمرة كيف كانت أجواء وصلاة عيد الأضحى المبارك مع داب عمر أبكر؟
7: عكف مسلمي ومسلمات مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول لأجل أداء صلاة العيد الأضحى المبارك وفي مطلعهم الديني المندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل وأبو عيد أداء الصلاة، حيث خاطب جموع المصلين إمام وخطيب المسجد العتيق بكمرة فضيلة الشيخ عثمان النور، مبينا بأن هذه المناسبة الروحية تعد فرصة للتواصل والمحبة وتقديم الصدقات. وفور ذلك التقى أعضاء المجلس الوطني شؤون الإسلامية فرع مندول بالمندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل، مقدمين له التهاني والتبريكات، مسمنا المندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل بما يقدمه المجلس بالولاية حول التوعية ونبذ خطاب الكراهية. وبعد ذلك رفعت أكف الضراء ليبسط الله البلاد الأمن والسلام نحو التنمية والتقدم. كمرة ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التالية.
0: نصب أمس رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة متساوية الأعضاء مكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر البرلماني الذي يجمع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. واللجنة تتكون من 8 أعضاء برئاسة الدكتور جاك لونغاماي. أبكر محمد عبد السلام.
13: أعلن الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس قرار تعيين اللجنة الخاصة في مناسبة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي الذي قام بالتنصيب الرسمي لأعضاء تلك اللجنة المكونة من 8 برلمانيين برئاسة الدكتور جاك لوينغاماي الذي قدم شكره لأعضاء اللجنة الذين تم تعيينهم اليوم. وخلال كلمته التنصيبية شكر رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أعضاء اللجنة على الالتزام والمنهجية والاجتهاد والحس العالي بالمسؤولية، مؤكد بأن أعضاء هذه اللجنة سوف يقومون بعمل متميز نسبة لخبراتهم المختلفة، وسوف يساهم ذلك مساهمة كبيرة في سير العمل الجيد للمؤتمر وفي تعزيز الديمقراطية البرلمانية. ومن ثم أعلن رسميا تنصيب أعضاء اللجنة المشتركة المسؤولة عن مراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر. ونشير بأن هذه اللجنة التي تم تنصيبها اليوم لديها 15 يوما من تاريخ تنصيبها لإنهاء عملها تقديم تقريرها لرئيس المؤتمر السيد علي كولوتو تشايمي.
0: المفتشة العامة لوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر هي الأخرى نصبت الأمين العام النائب للوزارة والمدراء الفنيين المعينين حديثا. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
14: المفتشة العامة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر ترأست شخصيا مناسبة تنصيب المدراء الفنيين الجدد والأمين العام النائب. الأمين العام النائب الجديد زوتانا دابا مرتا ممثل للفريق في حديثه بمناسبة تنصيب قدم شكره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ولرئيس الوزراء السفير آلا مايحلينا ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف على الثقة التي منحوها إياهم، وقال أنهم سيعملون ما بوسعهم لإكمال لما تبقى من المشاريع وإزالة الأوائق. أما المفتشة العامة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر في كلمتها:
15: ولو كنت جريت دوز دخلت الشعب ويكون تفق الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مع الجوفرنمان هكا وأنينا والمينيستر هكينا كلنا كان يكون تفق أنينا ما مفتشين بنا، يعني أنينا مفتشين بيكو أنتو لغا مفتشين.
14: للتذكير فإن من مهام المفتشية العامة هي مراقبة أداء الوزارة وحل حالة المشاكل التي قد تنجم بين العمال.
0: ترأس أمس نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة السلة مناسبة عرض الطاقم الخاص بالمنتخب الوطني لدون 17 عاما في كرة السلة. المناسبة كانت بحضور ممثل الشريك الجديد للمنتخب بجانب المدير الفني للفيدرالية والمدرب نفسه حسب الكريم محمد سعيد أبازيل.
16: استعدادا لمقادرة المنتخب الوطني لدون 17 عاما باتجاه غينيا الاستوائية، عقدت مناسبة لعرض المعدات الرياضية الخاصة بالمنتخب والذي وقع الاختيار فيه على شركة توفيو البوركينية والتي تعمل في المجال المعدات الرياضية. المناسبة شهدت كلمة ممثل شركة تافيو وينتيام لوك الذي أكد أن التعاون مثمر.

0: الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الأرض المقدم من الشركة البركينية هو الأفضل، ولذا وقع الاختيار عليها. وعن جاهزية الفريق أكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة السلة أن الفريق استعد جيدا، وأن الاختيار كان وفقا لاحتياجات الفريق الفني والذي أمضى شهرين من العمل، علما أن الاتفاقية تستمر عاما كامل وقد خصصت لفريق كرة السلة لدون 17 عاما كمرحلة أولية.
1: جمعية شبابية جديدة تدخل ساحة العمل المدني، وهي جمعية الدفاع عن الحريات الأساسية والتنمية التي أعلن عن انطلاق أنشطتها رسميا منسقها محمد عبد الله الدقش.
2: الONG بنفسها قد تخدم يعني عمل الاجتماعي عشان تساعد الحكومة في تطور هنا الخدمة، وفي ده يعني أشياء الأربع الONG قالت تخدم فوقهم ده، عشان أول كي قالت تدفندر الليبرتي هنا الشعب، تخدم في ناحية الإدكاسيون هنا البي والديفلوبمال ديرابل هنا دولتنا التشاد. الONG تطلب من الجميع خليه يساعدوها في خدمتها، وتطلب من الONG انترناشنال وناشنال كله يعني خلي ما دام تي دابا ONG جديدة واجب يقاربوها معهم وتتكاتف عشان الONG تتقدم قدام والأمل يكون جيد.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. جميعنا نتمنى لكم عيدا سعيدا ومباركا، وأمسية سعيدة أيضا ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.